0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا.

أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك

الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم.

فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق

كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عرش يدبر

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا.

الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن

0: ولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل

0: دكتورة معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: وسلم: خير الناس قربى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ويقول عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أحسنهم خلقا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من لم يترك آخرته لدنياه، ولا دنياه لآخرته، ولم يكن كلا على الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإثام.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الشاكر، وهناك معان دقيقة تتصل بهذا الاسم يمكن أن نستشفها من بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصحيحة. ففي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، إن ذكرته ذكرك. لكن ذكر الله لك غير ذكرك له، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك نعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يتمتع بنعمة الأمن الحقيقي إلا المؤمن، أما غير المؤمن فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يمتلئ قلب المشرك خوفاً وفرقاً، بينما قلب المؤمن يمتلئ أمناً وطمأنينة. وفي قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، نعمة يختص بها المؤمنون. إن ذكرته ذكرك، لكن ذكرك له أداء واجب العبودية، بينما ذكره لك أكبر بكثير من ذكرك له. إن ذكرك منحك نعمة الرضا. قد يملك الإنسان ملايينًا مملينة، ومع ذلك هو ساخط، بينما المؤمن راض عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه.

منحك نعمة الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، منحك نعمة الطمأنينة. هذه النعم هي من ذكر الله لك، لذلك قال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الشاكر، إن ذكرته ذكرك، بل ورفعنا لك ذكرك. ما من إنسان على وجه الأرض رفع الله ذكره كرسول الله، ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر استقامته وإخلاصه. يرفع الله عز وجل للمؤمن ذكره، يعلي قدره، يلقي في قلوب الخلق محبته، ورفعنا لك ذكرك. فلذلك لمجرد أن تقترب من الله خطوة تجد أن الله سبحانه وتعالى لأنه الشاكر يقترب منك. مع بعض التفصيل في الأحاديث الصحيحة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قد تلقي كلمة في مجتمع معين، في مجموعة إخوة كرام، في عقد قران مثلاً، في سهرة، في لقاء، تتحدث عن الله عز وجل، تغفل نفسك وتغفل بطولاتك وتتحدث عن ربك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في مستوى أرقى تذكر بخير، لك سمعة طيبة، لك ذكر عطر. هذا من فضل الله عز وجل عليك ومن تحقيق اسم الشاكر. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً. لمجرد أن تتحرك نحو الله بصلح، بتوبة، بإنابة، بذكر، بصدقة، بتلاوة قرآن، بفعل طيب مع مخلوق ما، لمجرد أن تتقرب إلى الله شبراً يتقرب الله إليك ذراعاً، ينتظر مبادرة منك، ينتظر حركة منك، ينتظر التفاتة منك، ينتظر إقبالاً منك. وهذا شيء واضح جداً، لمجرد أن تتحرك نحو الله بعمل صالح، بصيام نفل، بصلاة نافلة، بغض بصر، بضبط لسان، بخدمة إنسان، بإطعام جائع، بهداية ضال. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فاذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ضمن اسم الله الشاكر. الآن من معاني هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يشكر الله لك برك لأبيك بأن يلهم أولادك في المستقبل أن يكونوا بك بررة.

عطاء في الدنيا قبل الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالذي يبر أباه يهيئ الله له أولاداً بررا يطيعونه، يعظمونه، يحترمونه في خدمته كظله. وعفوا تعف نساؤكم، والذي يتعفف عن الحرام يكافئه الله بزوجة عفيفة، كما أنه عف عن الحرام هي تعف عن الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، يشكر لك برك بأبيك بأن يزيدك من فضله عن طريق أولاد بررة هم في خدمتك، ويشكر لك عفتك عن الحرام بأن يجعل زوجتك عفيفة مثلك عن الحرام. عفوا تعف نساؤكم. الآن ومن اسم الله الشاكر أنه إذا وصلت رحمك زاد في عمرك ونفى عنك الفقر، لأن الضمانة الاجتماعية في الإسلام أساسه النسب والجوار، فالأحاديث التي توصي بالجار كثيرة جداً، والأحاديث التي توصي بصلة الرحم كثيرة جداً. ما معنى صلة الرحم؟ أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ لا تعني صلة الرحم أن تطل عليه في كل عيد دقائق معدودة، ومعك البطاقة وتتمنى ألا تراه في البيت كي توفر الوقت، ليست هذه صلة الرحم. صلة الرحم أن تتصل به، وأن تزوره، وأن تجلس معه، وأن تتفقد أحواله، وأن تمد له يد المساعدة، وأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي أرادها الله عز وجل، تبدأ باتصال ولعله اتصال هاتفي، ثم بزيارة، ثم بتفقد أحوال، ثم بمساعدة مادية أو معنوية، ثم بأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق. ومعنى تزيد في العمر، للعلماء وقفة عند هذا المعنى. الحقيقة العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن قيمة العمر بمضمونه، يعني إنسان فتح محله التجاري من الساعة التاسعة وحتى التاسعة ليلاً، وقت محدود. الفرق بين محلين تجاريين، محل غلته 1000، محل غلته 1000000. فزيادة العمر تعني مضمون العمر، قد يكون مضمون كثيف جداً. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة، لكن ترك خيرات لا يعلمها إلا الله. الإمام النووي عاش أقل من 50 سنة، وفي أناس عاشوا 90 عام وما فعلوا شيئاً. فلذلك زيادة العمر في رأي بعض العلماء أن العمر قيمته بأعماله الصالحة. العمر الحقيقي عمر العمل الصالح، وأتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، أتفه أعماره عمره الزمني، لكن أجل أعماره عمره في العمل الصالح. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. إن أردت أن ينسي الله لك في أجلك وأن يزيد في رزقك فصل رحمك. هذه من الطاعات التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر. لو تتبعنا أحوال الناس، الإنسان الذي يتفقد أهله، يعين أهله، ينفق عليهم، أهله بالمعنى الواسع يعني أقرباؤه من طرف أبيه ومن طرف أمه، ومعنى الرحم واسعة جداً، كل أقربائك من دون تفصيل.

كل أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك، لأن الله عز وجل جعل صلة الرحم أحد أنواع الضمان الاجتماعي. لذلك العلماء قالوا لا تقبل زكاة إنسان وفي أقربائه محاويج. والكلمة التي أقولها دائماً: هؤلاء أقرباؤك،

يرفع معنوياتها، تنتعش أمام زوجها، أمام أولادها، لا تنام الليل من فرحها. لذلك هناك أناس يزورون أقرباءهم الأقوياء أو الأغنياء أو اللامعين في الحياة، أما أقرباؤهم المساكين يهملونهم من عام إلى عام. يا أيها الإخوة الكرام، لو طبقنا صلة الرحم لكنا في حال غير هذا الحال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنك إذا أعطيت أقرباءك من مالك، من مال زكاتك، فهذه الزكاة لها أجران عند الله، لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. ألا تحب أن تنال ثواباً مضاعفاً؟ تفقد بهذا المال الذي هو مال زكاتك، تفقد أهلك. بل إن بعض العلماء يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل زكاة مال مسلم وفي أقربائه محاويش. والحقيقة في ظاهرة عجيبة، عمله الصالح لكل الناس إلا أقربائه، هؤلاء أقرب الناس إليك، أنت بعملك الصالح مع هؤلاء تقربهم منك. والله حدثني أخ زاروا قريبه في بيت تحت الأرض، ضعيف الشمس، رطب، والزائر رجل منعم، قال له هذا المكان لا يليق بأولادك من أجل صحتهم، قال لي والله زيارة واحدة نقلني إلى بيت آخر في الطابق الثالث باتجاه القبلة، قال لي والله أنعشني. القصد الزيارة أن تمد يد العون، يعني دائماً الزيارة من القوي للضعيف، من الغني للفقير، للعالم للجاهل. فالأولى طبعاً الأقوى منك ليس بحاجة إليك، يجب أن تزوره طبعاً، لكن ليس بحاجة إليك. من هو بحاجة إليك؟ من هو أضعف منك؟ من هو أفقر منك؟ فإذا تراحم الناس يرحمنا الله جميعاً. أما إذا تدابر الناس وتناكر الناس ولم يعبأ أحد بأحد سخط الله علينا جميعاً. أيها الإخوة، الآن في بعض الأحاديث ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، وهذا من اسم الله الشاكر. لكن كما قلت البارحة، أي عمل صالح قدم لمخلوق كائناً من كان وكائناً ما كان، كائناً من كان للبشر للعقلاء، وكائناً ما كان لغير البشر، لمخلوق، لقطة، لجرو صغير، أي عمل صالح قدم إلى أي مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان لا بد من أن يجازي الله عليه مقدمه، مسلماً كان أو كافراً، في الدنيا أم في الآخرة. مستحيل، مستحيل أن تقدم عمل صالح لأي جهة في الأرض دون أن تنال الجزاء. فإن كنت مؤمناً بالله وباليوم الآخر كان الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان الإنسان بعيداً عن الله مؤمناً بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة كان الجزاء في الدنيا أبداً. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. العمل الصالح لا بد من أن تنال جزاءه. فالذي ينفق يوسع الله عليه بماله، والذي يدعم الضعفاء والمساكين يقوي ربنا عز وجل مكانته في المجتمع، والذي يبذل من وقته لخدمة الخلق يبارك الله له في وقته. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نؤدي زكاة أموالنا، ومن منا ينتبه إلى أن الوقت له زكاة؟ لمجرد أن تؤدي الصلوات في أوقاتها أنت اقتطعت من وقت

تلك السمين وقتا لطاعة الله. المكافأة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك، فتفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. وأحيانا الإنسان إذا ظن بوقته السمين أن يعبد الله أو أن يحضر مجلس علم يتلف الله له وقته. أحيانا يحس الإنسان ما في توفيق، عنده قائمة أعمال، انتقل من مكان إلى مكان، يقول الآن أغلق المحل ومشي قبل دقيقة، بيسافر من مكان لمكان ما بيتحقق شيء معه. فالله عز وجل قادر أن يضيع الوقت مع الشعور بالألم، وقادر أن يبارك لك في وقتك. لذلك أحياناً الوقت له زكاة، إن أنفقت بعض وقتك في طاعة الله، في أداء العبادات، في طلب العلم، يبارك الله لك في وقتك. وإن أديت شيئاً من جهدك في خدمة الخلق، الله عز وجل يبارك لك في جهدك. والله حدثني أخ قال لي دخل لمحل إنسان من طرف المحافظات الشمالية، قال له هل تعلمني صنع هذه الحلوى؟ حلوى معينة. قال له حباً وكرامة. صنع طبخة أمامه، قال له اكتب عندك التفاصيل، وكلفه يصنع أمامه طبخة ثانية. والإنسان من محل بعيد من أقصى القطر، أقسم لي بالله 30 عاماً ما من عام إلا ويأتي إليه بهدايا ثمينة، يقول له أنت فضلت عليه. هذا الإنسان المؤمن، أنت حينما تبذل فالله سبحانه وتعالى يكرم. لذلك ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له ما يكرمه عند سنه، لأن الله عز وجل هو الشاكر. يعني إنسان عادي إن قدمت له معروفاً يتفنن في شكرك، ببارك لك هذا العمل، لك خجلتنا، فضلت علينا، إنسان عادي، خالق الأكوان، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، أيعقل أن تقدم معروفاً دون أن ترى ثماره في الدنيا أم في الآخرة؟ إخوتنا الكرام، الآن لو قدمت معروف لكلب، دققوا في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه بفمه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. شكر الله له فغفر له، لأن الله شاكر. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة أجر. والله لعل الله سبحانه وتعالى رحمنا بخدمة مخلوق ضعيف، بخدمة هرة مريضة، في أشخاص يأخذون هذه الحيوانات المريضة إلى مستوصفات بيطرية يعالجونها، هناك أناس مغرمون بإطعام الحيوانات. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله تتفنن في خدمة مخلوقاته. المؤمن إنسان عظيم، إنسان اصطلح مع الله فاصطلح مع خلقه جميعاً. المؤمن يبني حياته على العطاء، يعيش ليعطي. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة أجر. أي عمل صالح موجه إلى أي مخلوق، يعني هناك أشخاص مغرمون بإطعام الطيور، يشترون الحب لها يضعونه على سطح البيت، والطيور تأتي تباعاً وتأكل. فلذلك أيها الإخوة، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل
ونهنت غريبا.

0: ميزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع، فعشت واحداً بين الجميع. يا من كانت الرحمة مهجتك، والعدل شريعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك. أيها الإخوة، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أيام شاحنة كبيرة تقف لإصلاح بعض العجلات، تضع حجر كبير وراء العجلة ثم تنطلق. طريق سفر سريع وحجر قد يسبب دمار أسرة بأكملها، في إنسان يقف ويزيح هذا الحجر، يشكر الله لك. أيها الإخوة، الله عز وجل هو الشاكر، ومن أسمائه أيضاً هو الشكور، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يوصي المحبون العارفون الذاكرون أنفسهم وغيرهم بأن لا تتعلق هممهم إلا بالله، وأن لا يكون بهم طمع إلا إلى ما عند الله. ويقول ابن عطاء الله السكندري في ذلك: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع.
1: وهذا أبو العباس المرسي يقول في نفس المعنى: والله ما رأيت العز إلا في رفع الهمة عن الخلق، وإنما كان الطمع هو أصل الذل، لأن صاحب الطمع ترك ربا عزيزا وتعلق بعبد حقير فاحتقر مثله، وترك ربا كريما وتعلق بعبد فقير فافتقر مثله، وترك رفع همته إلى الغني الكريم، وأسقط همته إلى الدني اللئيم. إن الله يرزق العبد على قدر همته، صاحب الطمع لا يشبع أبدا.
0: لهذا كان المحب العارف الذاكر لا يرفع همته إلا إلى الله، ولا يرجو إلا ما عند الله، ومن يفعل غير ذلك كان من الذين يسيئون الأدب مع الله تعالى. وفي تفسير واحد من المحبين العارفين الذاكرين لقول ابن عطاء الله السكندري: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع، يقول المحب العارف الذاكر:
2: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، وما أقبح الإنسان الذي يريد سيده منه أن يكون ملكا، وهو يريد أن يكون مملوكا، يريد سيده أن يجعله حرا، وهو يريد أن يكون عبدا. خلق له الكون بأسره، خادما له عند نهيه وأمره، فجعل هو يخدم الكون بنفسه ويتعبده لأقل شيء وأخسه.
1: ويرى بعض السلف الصالح أن رفع الهمة إلى مخلوق إنما هو نوع من الشرك، لأن من يرفع الهمة إلى مخلوق مثله إنما يظن بعبد مثله أنه يضر وينفع، في حين أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله تعالى، كما جاء في قوله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، صدق الله العظيم.
0: يقول ابن عطاء الله السكندري: إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى. وفي تفسير ذلك يقول واحد من السلف:
2: العز الذي لا يفنى هو العز بالله، والغنى بطاعة الله، والعز بالله يكون بتعظيمه وإجلاله وهيبته ومحبته ومعرفته وحسن الأدب معه في كل شيء، ويكون بالرضا بأحكامه والخضوع لجلاله وبالحياء والخوف منه. وإذا تحقق عز العبد بالله استغنى بعز الله عن عز غيره، وذلك هو العز الذي لا يفنى.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: أعود إلى حديث السماع والوجد، ولعلكم تذكرون أن الحديث وقف بنا عند القرآن الكريم بوصفه أفضل السماع، وبوصفه أفضل ما يصل بالعبد إلى حالات الوجد التي يحبها الله ورسوله. وأقول: ذكر أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه رأى شابا يقرأ من كتاب الله، فأتى على آية فاقشعر جلده وأصابته رعدة، فأحبه سلمان الفارسي. ومضت أيام، افتقد سلمان أثناءها الشاب فسأل عنه، فقيل له إنه مريض، فذهب إليه يعوده، فرآه قريبا من الموت، فبان الحزن على محيا سلمان، فقال له الشاب: أو تحزن على من مات مغفورا له ما تقدم من ذنب وما تأخر؟ فتعجب سلمان وقال له: وكيف يرحمك الله عرفت ذلك؟ فقال الشاب: أرأيت تلك القشعريرة التي مرت بي يوم رأيتني أقرأ تلك الآية من كتاب الله؟ لقد جاءتني في أحسن صورة فيما يرى النائم، وأخبرتني أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لي بها كل ذنب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: عفوا يا شيخنا الغزالي، من الناس من يسمع القرآن الكريم فلا تحدث له تلك الحالة من الوجد، فما تفسير ذلك؟
3: روي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأى الأعراب يقدمون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون القرآن ويبكون، فقال: كنا كما كنتم، ولكن قاست قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا يذهب بك الظن إلى أن قلب الصديق كان أقسى من قلوب الأعراب، أو أنه كان أخلى عن حب الله تعالى وحب كلامه من قلوبهم.
0: بما تفسر إذن هذا الذي قاله الصديق رضي الله عنه؟
3: سببه عندي هو أن قلب الصديق

0: الصديق رضي الله تعالى عنه كان قد ألف القرآن وحفظه من طول ما سمعه، فكانت استجابته مختلفة عن استجابة من يسمعون القرآن أول مرة. ومن خوفه وورعه أرجع ذلك إلى قسوة القلب، متهما نفسه لأنه رأى منها ما لم يعهده فيها. والرأي عندي هو ما ذهب إليه الجنيد رضي الله تعالى عنه حيث قال: لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم، لأن فضل العلم أتم من فضل الوجد. وأذكر أنه رضي الله تعالى عنه كان يتحرك في السماع وهو في بداية سلوكه طريق المحبين، ثم صار لا يتحرك بعد أن ثبتت قدمه، فقيل له في ذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان سفيان الثوري رضي الله عنه من المحبين الزاهدين الذين يرون أن الغنى إنما هو غنى العبد بالله تعالى وبما عند الله تعالى، بحيث لا يسيطر حب الدنيا على قلبه، وإن أقبلت عليه بعرضها وزينتها. وفي ذلك يروى أنه رؤي يوما يأكل طعاما مما يأكل سرات القوم، فقيل له في ذلك فقال:
2: أنا لم أنهكم عن الأكل، ولكن انظر من أين تأكل وارتحل، وانظر على من تدخل، وتكلم وانظر كيف تتكلم. كيف أنهاكم عن الأكل والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. إني أحب الرجل إذا وسع الله عليه أن يوسع على نفسه وعياله.
1: ويسأله سائل: إن العبد تأتيه دعوة صاحبه إلى طعامه، فماذا يفعل؟ فيقول:
2: لا تجيب إلا دعوة من ترون قلوبكم تصلح على طعامه.
1: ويسأل آخر: أتصلح القلوب على طعام دون طعام؟ ويجيب الثوري:
2: صلاح القلوب أن تطعم مما أحله الله وكان من الكسب الحلال، وألا ترهقها البطن فتقسو بعد رقة وتطمع بعد قناعة. إن كنت ترجو الله فاقنع به، فعنده الفضل الكثير البشير. من ذا الذي تلزمه فاقة وذخره الله العلي الكبير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف بي؟

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: الكرسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويدرك الإنسان طريقه إلى معالم الهدى والنور فتنجلي الغمة وتشرق النفس في بهائها الصافي فتطمئن وتعلو في فضاءاتها راضية مرضية. فيا رب هذا الكون العجيب، لك الهيبة والعظمة ولك الجلال والإكرام، ومنك البركة والإنعام. طهر قلوبنا من كل أذى، وأطلق خطانا في وطن المحبة والكرامة. وقد نشر الصباح جناحيه على الأرض، وانتشى النبت بقطر الندى، فصفق الطير في المدى، وصحى الإنسان بعد إغفاءة الليل ليذكر فضل الله وحكمته، فيرى الطرقات حافلة بالسابلة، وقد بدأت إيقاعات النهار تتعالى في مناخ الإيمان والإحسان، وانطلق معها الإنسان في ترنيمة دعاء صادق: رب اجعل هذا البلد آمنا، وأنزل عليه شآبيب رحمتك، واحفظ حاميه وراعيه وسيده الباني وقائده الحاني، وألهم شعبه الوفي القناعة والرضا والإيثار والإحسان، وبارك أرضه وامنحه الوئام والسلام. اللهم متع أبصارنا وأفئدتنا بجمال الأردن لتقطف الأجيال ثمار الغلال، ويعمر الوطن ويصعد في سلم العلا والمجد سعيدا محتفلا بتقدمه وازدهاره، إنك أنت السميع العليم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على خير من حملته الغبراء، وأكرم من أظلته الخضراء. اللهم صل وسلم وبارك على آخر رسول نزل عليه وحي السماء، فملأ الدنيا بقدسي الهدى والضياء، وأنقذ الخلق من الشرك والضلال والبلاء، وعلمهم كيف تكون عبادة الموحدين الأتقياء، وكيف تكون الرحمة من الرحماء، وكيف يكون عطف الأقوياء على الضعفاء، وكيف يكون بر الأغنياء بالفقراء. اللهم صل وسلم على هذا النبي كافل الأيتام ونصير الأذلاء، وجازه اللهم عنا وعن أمته خير الجزاء.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى أسعد المخلوقات، وصل وسلم على رسولنا المكمل في الذات والصفات، وصل وسلم على حبيبنا أملنا المرتجى في الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا إلى توحيدك وطاعتك وأرشدنا إلى مراقبتك وخشيتك وعلمنا الصدق والإخلاص في طاعتك وألهم قلوبنا أسرار السعادة في محبتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أجريت برسالته مناهل العلم والهدايات، وسقيت من فيضها قلوب أهل الطاعات، وأرويت من معينها أرواح أحبابك أهل الكرامات، وفتحت بسيرته أبواب الفتوحات، وضاعفت بطاعته واتباعه عظيم الحسنات، وغفرت بحبه والصلاة عليه أكثر السيئات، وأكرمت ببركته جماعة الذكر والفكر والصلوات، وجعلتهم عندك في

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان معدنه الكرم والصفاء وديدنه الجهاد في الحق بعزم ومضاء وخلقه الحلم والصبر على الأذى والإيذاء وكان في كل أدوار حياته صورة رائعة للخير والسخاء والجود والوفاء والهدى والاهتداء والجهاد وحسن البلاء. اللهم إنه خليق بأن نهدي إليه أعظم الثناء ونخصه بخالص الحب والولاء ونتحبب إليه بكل مودة واجتباء. فصل يا ربنا عليه ما دام عرشك وملكك قائما في أرض وسماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 28 من شهر أيلول عام 2026، 16 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:27، وأذان العصر في الساعة 3:52، وأذان المغرب في الساعة 6:32، وأذان العشاء في الساعة 7:47. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد لله الذي أنزل الفرقان والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم عامرة بذكره، وأن يفيض عليكم من رحماته وبركاته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوبكم ونور صدورنا وصدوركم. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نحمل إليكم نفحات الإيمان وعبق القرآن وهدي السنة النبوية المطهرة، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ أردننا الغالي قيادة وشرفا.

0: شعبا وجيشا وأجهزة أمنية، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان. فمرحبا بكم في هذه الساعات المباركة، ومع باقة من التلاوات والبرامج والفقرات الإيمانية، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب الحل والحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزملاء في المراقبة الرئيسة والإشراف الزميل الدكتور معارك حصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نوع في الدويري، إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر.

0: سعر ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: كيف

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد.

0: جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 38، وهي قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اللغة العربية اختارها الله لكلامه، ويبدو أنها من أرقى اللغات الإنسانية. في هذه الآية ملمح دقيق. يقول الله عز وجل يخاطب نبيه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني أليس السياق اللغوي يقتضي أن تكون الآية قل لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف؟ فلماذا جاءت الصياغة بهذه الطريقة؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال علماء اللغة والتفسير أن الآية الكريمة حينما لم تخاطبهم بل ذكرتهم بضمير الغائب، لتكون الآية عامة لكل الكفار قديماً وحديثاً وإلى قيام الساعة. كانت الآية متعلقة بفئة معينة، فإذا هي متعلقة بكل الكفار على وجه الأرض. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أي إنسان ولو وقع في الكفر، والكفر يعني أكبر انحراف فكري سلوكي. الكافر يعني إنسان أنكر الحقائق.

سلق الناصعة كالشمس وسلك مسلكاً يخالف منهج الله عز وجل. قال هذا الكفر إن ينتهوا، يعني إن يتوب الكافر يغفر لهم ما قد سلف. هذه رحمة الله، لو أتيتني بملء الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. والله عز وجل لا يكره الكافر كشخص، يبغض عمله. وفي دليل لطيف أنه عمير بن وهب من كفار مكة يخاطب صفوان بن أمية يقول له: والله لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم اللعنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فصفوان انتهزها مناسبة، قال: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، لا تقلق عليهم، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت، يعني اذهب واقتل محمداً وأرحنا منه. فسقى سيفه سماً وامتطى ناقته وتوجه نحو المدينة ليقتل محمداً، ولكن بحجة أن يفك أسيره، وكان ابنه أسيراً في المدينة. لما وصل المدينة سيدنا عمر رآه فقال: هذا عدو الله جاء يريد شراً. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله جاء يريد شراً. النبي الكريم بأخلاق سامية قال: أطلقه يا عمر. فأطلقه، قال: ابتعد عنه. فابتعد عنه، قال: يا عمير أقبل. فأقبل، قال: سلم علينا. قال له: عمت صباحاً يا محمد. قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا، ما عندنا غيره. قال: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفك ابني من الأسر. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ فقال له النبي الكريم: ألم تقل لصفوان: لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم اللعنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ عمير وقف، قال له: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله. وأسلم. الشاهد ليس هنا، الشاهد يقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. هذا الدين. المؤمن لا يكره الكافر لذاته أبداً، يكرهه لفعله، لكفره. فلذلك العداوة التي بين المؤمن وبين غير المؤمن عداوة مرتبطة بالكفر، بالعمل السيء، تماماً كما لو أن ابناً عاقاً عاد لأبيه، ففي لحظة واحدة الأب يقبله ويرحب به ويحبه. يؤكد هذا المعنى ما ورد في الأثر أنه إذا قال العبد: يا رب، قال الله: لبيك يا عبدي. إذا قال العبد الطائع: يا رب، يقول الله له: لبيك يا عبدي.

فإذا قال العبد العاصي يا رب يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك، أنا أنتظرك. لذلك ورد أن لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي، هذه إرادتي بالمعرضين فكيف إرادتي بالمقبلين؟ الله عز وجل يحب كل عباده، يريدنا، يريد أن يطهرنا، أن يسعدنا، أن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لها. فلذلك قل للذين كفروا أن ينتهوا عن كفرهم وانحرافهم وأعمالهم، أن ينتهوا عن كفرهم، عن ضلالهم، عن تكذيبهم، عن انحرافهم، عن أعمالهم الإجرامية، قل للذين كفروا أن ينتهوا، أي كافر، إلى يوم القيامة بتبديل التاء بالياء، أصبحت الآية لكل الكفار في أي مكان وزمان، وهذا شأن الله مع العصاة، هو ينتظر توبتهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني إن عادوا إلى كفرهم، يعني منهج الله عز وجل، سنة الله، القوانين ثابتة، وهذا شيء ينقلنا إلى حقيقة، تعامل الله عز وجل مع عباده تعامل وفق قوانين، والقانون علاقة ثابتة بين شيئين، علاقة ثابتة، يعني شيء مريح جداً للمؤمن أن يتعامل مع الله وفق قواعد ثابتة، يعني من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لك أن تقول هناك قانون للحياة الطيبة، قانون يحتاج إلى إيمان بالله وعمل صالح، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ممكن قانون كيف يلتف الناس حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، تتصل بالله تكتسب رحمة، تنعكس الرحمة ليناً يلتف الناس حولك، تبتعد عن الله يصبح القلب قاسياً، تنعكس القسوة غلظة ينفضون من حولك، قانون ثاني. القضية رائعة جداً لو قرأت القرآن وحاولت أن تضع يدك على قوانينه، هذه القوانين يمكن أن تتعامل مع الله بها بشكل قطعي، لأن الله عز وجل يحب عباده جميعاً، وضع لنا قواعد ثابتة في التعامل معه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، متى تكون عزيزاً رافع الرأس شامخاً؟ حينما تحسن، فإذا أساء الإنسان سوف يتحمل اللوم والتحجيم والنقد والتشهير، فلذلك قانون العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذاً كأن الله سبحانه وتعالى يريد من القرآن لا أن يكون كتاب تاريخ، يريده أن يكون كتاب قوانين، فلذلك الشيء المألوف أن الله سبحانه وتعالى يغفل تفاصيل كثيرة ويسألونك عن ذي القرنين.

القرنين من هو؟ في أي عصر؟ في أي بلاد؟ في آسيا؟ في إفريقيا؟ في أوروبا؟ وين؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أراد الله أن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب. لو جاءت تفاصيل كثيرة حول ذي القرنين لانقلبت هذه القواعد الثابتة إلى قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية. فالذي يريد أن يبحث عن تفاصيل في القرآن أغفلها القرآن كأنه يفسد على الله هدايته لخلقه. يعني بالضبط أضرب هذا المثل دائماً، أستاذ جامعي يعطي الاقتصاد، أراد أن يبين لطلابه متى ينجح التاجر، فقال على شكل قصة: لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة، أول شرط أن يكون المحل في موقع تزاحم الأقدام، واختار بضاعة أساسية مواد غذائية، واختار أصنافاً متفوقة جيدة، ووضع سعراً معتدلاً، ولم يبع ديناً. هذا الأستاذ أعطى طلابه عن طريق هذه القصة أن عوامل نجاح التجارة موقع المحل، البضاعة، نوع البضاعة، السعر، عدم البيع ديناً، فربح أرباحاً طائلة. فأحد طلابه قال له: أستاذ، هذا الشخص ما اسمه؟ الاسم ما له قيمة إطلاقاً. قال له واحد ثاني: هذا الشخص طويل أم قصير؟ قال له طالب ثالث: أبيض ما أسمر؟ المحل بأي مكان؟ الأستاذ أراد نقل حقائق كقوانين لنجاح التجارة. فحينما تأتي هذه التفاصيل التي تعد في فن القصة عبئاً عليها، يكون هذا السائل قد أفسد على المدرس هدفه من هذه القصة. واضح تمام؟ فلذلك البطولة أن تسكت حيث سكت القرآن. يا ترى امرأة العزيز بعد أن أصبح يوسف عزيز مصر هل تزوجها؟ والله ما بعرف، ولازم ما أعرف. لماذا؟ لأن الله اختار من المغيبات مجموعة آيات. أنا أرى أن الحكمة أن تكتفي بالذي ذكره الله عز وجل. لما حاول المفسرون نقل تفاصيل القصص القرآنية من بني إسرائيل وقعنا في متاهة لا تنتهي، وقعنا فيما يسمى بالإسرائيليات، تفسيرات غير معقولة إطلاقاً. يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. ببعض كتب التفسير أخذاً عن كتب بني إسرائيل أنه له 99 زوجة وأنا لي زوجة واحدة. إيه الله قال نعجة ما قال زوجة. بتلاقي تعليلات، تفصيلات، أشياء غير مقبولة إطلاقاً. لذلك أنا أنصح أن تبتعدوا عن أي تفاصيل مأخوذة من كتب بني إسرائيل عن قصص الأنبياء، أتمنى ذلك. فهنا الآية الكريمة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الآن الآية الثانية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لا، بيقول لك إنه الله عز وجل أمرنا أن نقتلهم، لا، أمرنا أن نقاتلهم.

ما الفرق في اللغة بين أن تقتل وأن تقاتل؟ الفرق كبير جداً. أن تقاتل يعني في جهة تقاتلك، لو أن الأمر واقتلوهم موضوع آخر. الآية الكريمة وقاتلوهم أوضح مثل ما يجري أمامنا.

وقاتلوهم، هناك من يقاتلك، هناك من يحتل أرضك، هناك من ينهب ثروات الأمة، هناك من يذل الشعب. لذلك يريدوننا أن نلغي آيات القتال من القرآن الكريم، هيك يريدون. الله قال وقاتلوهم، ما قال واقتلوهم، يعني هذا الذي يقاتلك ينبغي أن تقاتله، ينبغي أن تقاومه، ينبغي أن تقف في وجهه، ينبغي أن تمنعه من تنفيذ مخططاته. يريد أرضاً، يريد ثروة، يريد هيمنة. يعني أحد السياسيين الكبار في دولة عملاقة قال هو لا يعجبه أن يكون العالم 200 دولة، يتمناه 5000 دولة. كل مشاريع عبارة عن تقسيم البلاد إلى دويلات، هذا مشروع الشرق الأوسط، تقسيم كل بلد إلى 5 دول، تقسيم البلاد إلى دويلات بحسب الانتماءات الطائفية. وفرعون موسى من أقدم الفراعنة أو من أقدم الطغاة، قال الله عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فأنا لا أتصور عدو يحتل أرضنا، ينهب ثرواتنا، يذل شبابنا، يمنع إقامة الشعائر في ديننا. نحن دين سلام، دين محبة، نحن إسلامنا متسامح. الآن المسلمون كأنهم يستجدون من العالم الغربي، نحن نحب العدل، نحب التسامح، نحب السلام. من قال لك ذلك؟ هذا الذي يقاتلك ينبغي أن تقاتله. وأساساً يعني كانوا يتوهمون أن احتلال بلد شرق أوسطي نزهة، فالمقاومة التي أقضت مضجعه. والله مرة سمعت تصريح لكبار الموظفين في البنتاغون، قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات، وماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات، وماذا نفعل بهذه الجيوش، لأنه لا تجرؤ دولة في الأرض أن تحاربه. قال ولكن ماذا نفعل بهذا الذي أراد أن يموت ليهز كياننا؟ هذا ما له حل. فمعناها المقاومة كان لها أثر كبير في العراق وفي فلسطين. المقاومة قلبت موازين أهل الأرض، يعني 10,000 مقاتل معهم أسلحة بدائية تحت الأرض، يتصدون لرابع جيش في العالم، لأول جيش من حيث تنوع الأسلحة، لأكبر جيش في المنطقة. هذا الذي حصل. فأنا أتمنى أن تكون آية واضحة تماماً. الله قال وقاتلوهم، يعني في قتال مشترك، هناك جهة تقاتلك، ينبغي أن تسكت، ينبغي أن تستسلم، ينبغي أن تقول إسلامنا إسلام سلم، إسلام محبة. لا لا لا أبداً، الإسلام له أظافر. وقاتلوهم، فعل قاتل فعل مشاركة. مثلاً ضارب، تضربه ويضربك، قاتل تقتله ويقتلك، حاور تحاوره ويحاورك. وزن فاعل باللغة يعني المشاركة، وزن فاعل باللغة. قال تعالى وقاتلوهم، عدو احتل أرضك، نهب ثرواتك، أذل شعبك. موقف السلام الاستسلام مستحيل. طيب، كبار القادة الغربيين من أين استمدوا قيادتهم؟ من مقاومتهم للاحتلال. لما احتلت ألمانيا فرنسا، لماذا

ألق أحد كبار الزعماء وصار رئيس للبلاد لأنه قاوم الاحتلال. في العالم كله الإنسان يكون بطلاً إذا قاوم الاحتلال، فكأنه يريدوننا أن يحتلوا أرضنا وينهبوا ثرواتنا وأن نكون نحن وديعين كالحمل أن نستسلم. هذا يتناقض مع ديننا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. سبحانك يا رب. شوف كأنه الهدف مشروع، تكون فتنة الطرف الآخر يريد الإباحية. أرأيت إلى هذه الصحون؟ في إحصاء دقيق 800 محطة فضائية، 400 محطة إباحية، نصفها 23 مليون موقع إباحي بالإنترنت، يريدون أن يعمموا إباحيتهم علينا. فهذه الصحون تمثل الغزو الثقافي الغربي، الغزو الثقافي. كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتتن الشباب بالجنس. الآن الجنس هاجس معظم الشباب الذين شردوا عن الله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني إذا رأيت شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، الجنس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد محور العالم. أنا هالموضوع ما بيناسب العصر، بيكون في آية قرآنية، من أنت؟ قال يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده، من أنت؟ يقول لك عندي هذا الحكم لا يطبق الآن. يعني الله عز وجل لا يعلم أنه في ظروف أخرى يصعب تطبيقه؟ الله مشرع، قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فلذلك أيها الإخوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني أحياناً يحتلوا بلد، أول شيء يشجعوا إلغاء الحجاب، يشجعوا الاختلاط، دور اللهو، النوادي الليلية، دور السينما، أفلام، يوزعوا أفلام إباحية. حدثني أخ قال لي والله توزع أفلام إباحية زنا محارم بلا ثمن بكميات فلكية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن نحن عمادنا الشباب، عماد الأمة الشباب، الشباب هم المستقبل. فإذا شردوا عن الله عز وجل أين المستقبل؟ انتهت الأمة، الأمة بشبابها، الكهول بمثل الحاضر، والشيوخ بمثل الماضي. العود مع شيخ، يعني أقصد إنسان متقدم في السن، يقول لك قبل بسنة العشرين دفعنا بدل مثلاً، بيحكي عن الماضي قبل 50 سنة، عايش الماضي هو، وإذا واحد كهل عايش الحاضر، بس هذا المستقبل للشباب. إذا الشاب عاش للجنس انتهى، انتهى. يعني حينما تفسد الشباب ينتهي المستقبل، دققوا، حينما يفسد الشباب ينتهي المستقبل. وقاتلوهم حتى، شوف الآن القتال لاحتلال منابع النفط، القتال لاحتلال موقع استراتيجي، القتال لاحتلال لنهب ثروات كبيرة جدا، القتال من أجل السيطرة، كل أهداف شيطانية أرضية. أما

القرآن الكريم ماذا يقول؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، خضوع لله عز وجل. والله أيها الإخوة، لو أنه أتيح لنا أن نعيش في مجتمع مطبق الدين تطبيق كامل، تلاقي الشباب منصرفون إلى مستقبلهم. أما الآن ألف شيء يصرفهم عن دراسة، أفلام، ندوات، فضائيات، وإنترنت، ومواقع، ألف شيء يصرفهم عن مستقبلهم. ألعاب الكمبيوتر بالملايين، صار كل أموال الطفل بضعها بنادي الكمبيوتر، ثم يأخذ من أخوه، ثم يمد يده إلى مال أبيه من دون إذنه، بلا أي هدف، لعب. هم يعيشون على أنقاض الشعوب. والله أنا أتمنى هذه الألعاب التي لا طائل منها أن تلغوها من حياة أولادكم. قال لي أخ، قال لي بيجي ابني الصبح، كان بنادي الكمبيوتر، من الصبح بيجي ألعاب. ولأنت نحن حينما تشل هذه الأمة يكون هذا الشلل بشل شبابها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والله أنا أرى أن المقاومة في البلاد المحتلة تركت أثر كبير جداً. يعني الآن العالم الغربي بعد للمليون قبل أن يحتل دولة شرق أوسطية ثانية، أليس كذلك؟ الآن العالم الغربي بعد للمليون قبل أن يحتل دولة شرق أوسطية ثانية بسبب المقاومة. يعني أنا أقول الآية دقيقة جداً، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لو أتيح لنا فرضاً أن نطبق منهج الله كاملاً، ما في فتن بالطريق، ما في مناظر مثيرة بالطريق، ما في انحراف عند الشباب. يعني في الآن انحراف عند الشباب يكاد يغطي معظم الشباب من هذه المناظر التي يراها في الطريق، وبينه وبين الزواج 20 عام، في مشكلة كبيرة جداً نحن قد لا ننتبه لها. شيء أودعه الله في كل إنسان، فإذا استثير يومياً قد يصمد إلى بعض الوقت، بعدين تنهار مقاومته. هؤلاء يريدون هكذا، يريدون الإباحية. أقسم لي أخ في الله مقيم بأستراليا، قال لي الإنسان المحافظ، يعني بالتعابير الدارجة الأصولي، المنتمي إلى دين، التقليدي القديم، هي بأستراليا، إذا رأى ابنته تتزين عصراً بس يحذرها من أن تحمل فقط. إلى هنا وصلوا. شاب أحب فتاة، استأذن والده بالزواج منها، قال له الأب: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. أبوه كان زير نساء، فلما أحب ثانية قال له: لا يا بني، إنها أختك أيضا وأمك لا تدري. فلما أحب الثالثة قال له: إنها أيضا أختك وأمك لا تدري. فهذا الشاب ضجر من والده، بس شكواه لأمه قالت له: خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. ما لك ابنه أنت؟ هي الغرب، هؤلاء الغرب. سفير دولة عظمى يقام له حفل في وزارة الخارجية ليعطى أوراق اعتماده للدولة التي سيكون فيها سفيرا، هذا حفل رجال ونساء، كل واحد مع زوجته، هذا السفير معه شريكه الجنسي، ما معه زوجة، شيء طبيعي جدا. يعني أين نحن؟ أيها الإخوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لئلا نصل إلى ما وصلوا إليه ويكون الدين كله لله.

0: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يعني إذا انتهوا انتهاء حقيقي أو انتهاء تمثيلي، في فرق. أيام إنسان يكون ذكي جداً يمارس شيء، فإذا ضبط بالجرم المشهود يعلن توبته الشكلية، لكنه يتابع هذا العمل سراً. فالله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. بصير بانتهائهم إذا كان حقيقياً أو إذا كان خلبياً أو كان صورياً. أيها الإخوة الكرام، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني وإن تعودوا نعود، هي آية واسعة. إن عدت إلى طاعة الله يعود الله لتوفيقك وحفظك وتأييدك، وإن كنت مستقيما وعدت إلى ما كنت عليه سابقا الله عز وجل يعود إلى معاقبتك. يعني في قوانين ثابتة. أوضح مثل أن قانون السقوط، أنت إن آمنت به أو لم تؤمن واقع بك. الدليل اركب طائرة وقل أن هذا القانون لا أؤمن به، أنا أحتقره، انزل بلا مظلة، تلغي فعله فيه بزل ميت واحد. ما معنى مظلة؟ المظلة تأدب مع قانون السقوط، تأدب. ما دام في سقوط نعمل مساحة كبيرة جداً من قماش غير نافذ بيعمل مقاومة للهواء، المقاومة تجعل هبوط بطيء، تنزل واقفاً. فالإنسان إذا رفض قانون لا يستطيع أن يلغي عمله به. في نقطة دقيقة، الدين له قوانين، إن أخذت بها نجوت، وإن لم تعبأ بها فهي مطبقة عليك شئت أم أبيت. كلام دقيق. القوانين التي جاء بها القرآن إن آمنت بها وصدقتها وتأدبت معها وعملت وفقها تنجو، أما إذا لم تؤمن بها لن تستطيع إيقاف عملها فيك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، خضوع لمنهج الله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذا كان الانتهاء انتهاء حقيقي أو صوري الله بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. النقطة الدقيقة في هذه الآية، وإن تولوا الله عز وجل ينصركم على قلتكم. هذا الذي يؤمن معكم ينبغي ألا يتوهم أنه بانضمامه إليكم قواكم، لا. الإسلام قوي إن كان كثيراً أو قليلاً لأن الله معه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، لا تعلقوا كبير أهمية على ترككم، أنتم أقوياء بالله، فإن كانوا معكم كانوا هم أقوياء أيضاً، فإن تركوكم أنتم أقوياء من دونهم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات تبين أن الإسلام قوي، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية

0: لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
5: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعى العلي دوار الواحة. 06-566-20

0: 2070 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
0: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: المستقبل صار تقني، أنت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
2: وين الغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم و بوجودكم في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها حول موضوع مهم حول العلم والعلماء. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نشأت نايف الحوري المفتي في دار الإفتاء العام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وبياكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
0: حياكم الله، بارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دار الإفتاء العام. أيها الأخوة والأخوات، في بداية هذه الحلقة نقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ورفع أهل العلم درجات، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. فالحمد لله الذي جعل العلم نورا تهتدي به القلوب، وبصيرة تستقيم بها العقول، وسبيلا يعرف به الحق من الباطل، والهدي والهدى من الضلال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية وإمام العلماء، الذي أرسله الله تعالى هاديا ومعلما ومزكيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. أيها الأحبة، منذ أن نزل الوحي كانت أولى كلماته اقرأ، وكان الرسالة الإسلامية منذ لحظاتها الأولى تقول للإنسان: اقرأ، تعلم، اعرف ربك، اعرف نفسك، واعرف طريقك في هذه الحياة. لكن الإسلام لم يكن يريد علما بلا إيمان، ولا معرفة بلا أخلاق، ولا عالما يحفظ المعلومات ثم يعجز عن إصلاح الإنسان. ولهذا صنعت الحضارة الإنسانية والإسلامية نموذجا فريدا للعالم وللعالم، عالم جمع بين العلم والخشية، وبين المعرفة والعمل، وبين هيبة العلم وبساطة العيش، وبين قوة الكلمة ومسؤولية الكلمة. في هذه الحلقة إن شاء الله نتناول فيها محاور كثيرة وعديدة مع ضيف الحلقة فضيلة الدكتور نشأة الحوري، لنبحث معا عن السؤال الأهم: كيف نعيد للعلم مكانته، وللعالم هيبته، وللشباب شغفهم بالمعرفة في ظل هذه يعني هذا العصر الذي نعيش في هذه الأيام. حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: الله يبارك فيك سيدي، وبارك الله في جهودكم المباركة الله. وحقيقة هذا موضوع من أهم المواضيع، وأبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتدى بأثره إلى يوم الدين. أشكر هذه الإذاعة الموقرة والمباركة على هذه الاستضافة، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا النفع للوطن.

0: آمين.
1: والمواطن.
0: آمين.
1: حقيقة كما تفضلت دكتور على أهمية هذا العلم وحث الإسلام على العلم وفضل هذا العلم في بناء جيل وبناء أمة وبناء مستقبل، وهذا يتوقف ذلك جميع ذلك يتوقف على العلم وأهمية الإنسان العلم، لأنه الآن نحن نعاصر ونرى بأم أعيننا كيف للعلم أهمية في تقدم الحضارات وفي تقدم الأمم. ولذلك الإسلام أول ما عنا، وكما تفضلت في مقدمة الجميلة، في حيث أن الله عز وجل عندما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم من خاتم وهو خاتم النبيين، فأنزل على قوله بأول آية وبأول نزول لجبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقول له اقرأ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتأمل في هذا الكون، من هو الخالق، من هو الصانع، من الذي وصل بالبشر إلى هذا، من الذي خلق هذه الجبال والسماوات والحيوانات والإنسان. فهذا التأمل والتبصر الذي دعا فيه الإسلام في بناء أمة، ومن هنا بدأت بناء الأمة ببناء الإنسان. لذلك قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولا يكتفي ولا نكتفي بالتسبيح والتهليل دون أن ندرك بالعلم كما سيأتي. لذلك ببناء جيل على أن يتوقف النظرية العامة والمبدأ العام الذي بدأ به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ. لذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا، كان لا يقرأ ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عقله كان حاضرا وكان ناظرا وكان مبصرا للتأمل في هذه الحياة بالعلم والبصيرة. ليس الأهمية أن نكتب أو أن نقرأ، وإنما الأهمية أن نعقل ما نقول وأن ندرك ما نحوي إليه وما نسعى إليه في بناء أمة. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي إليه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن يأتي ومن أين يأتيه الوحي؟ يأتيه من الله، وهو العليم البصير السميع القادر القدير المريد المعطي المانع. الله عز وجل هو الذي أمرنا بالعلم وحثنا على العلم، ولذلك جاءت بأول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن القراءة والكتابة يتوقف على العلم، والعلم يتوقف على إدراك الخالق. ومن هنا يجب أن ندرك أن الله عز وجل الذي أمرنا بعبادته وطاعته أمرنا بالعلم والحث على العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله عز وجل في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل، انظر إلى هذه الآية دكتور، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لاحظ، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الله عز وجل ذكر أن في تقديم العلماء في هذه الآية على أهمية وعظم العلماء، إنما يخشى العلماء من الله عز وجل. وكأن هذا التقديم جاء لإجلال العلماء وتقدير العلماء. صحيح. فالله عز وجل قال إنما يخشى لضمير غائب وهم العلماء. فرحمهم الله ورحم الله علماء الأمة الذين تقدموا بنا، ولولا أن العلماء والفقهاء لما جالت وما صالت الأمة بقرون عظيمة ومديدة في نشر الإسلام والسلام والإيمان والإطمئنان. وخصوصا أن الإيمان والإطمئنان يتعلق بذلك بماذا؟ يتعلق بالعلم. فالله عز وجل فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك هنا فاعلم، وشوف قبل العبادة والطاعة يجب أن نعلم
0: العلم. نعم.
1: وهذا هو العلم الذي يريده الله عز وجل، لا لأن نسير بهذه الأمة بظلام وجهالة، لأن الجهالة والظلام يوصلنا إلى أمة يعني مضلة، ويأكل أو بشريعة الغاب يأكل الضعيف، يأكل القوي الضعيف وغير ذلك من الأمور. فالجهل يبني، فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم.
0: لذلك دكتور اسمح لي، يعني هل انه من خلال كلامكم هذا المبارك لذلك العلم في الإسلام هو ليس مجرد وسيلة للحصول على مثلا مكانة أو أمر دنيوي، بقدر ما هو يعني عبادة ومسؤولية ورسالة، ليس كذلك؟
1: أحسنت. يعني الله عز وجل عندما أمر بالعلم أمر الله عز وجل بالتقدم، وليس هو التقليد الأعمى. أمر الله عز وجل أن يسير الإنسان نحو التقدم، والذي حث فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إجلال هذا العلم، هو الذي يريد أن يخرج الناس من الظلمات
0: إلى النور.
1: ونعم إلى النور. لذلك نحن نعلم بقصة ربعي بن عامر عندما ذهب إلى ملك كسرى، وماذا قال له؟ جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يعني شوف، يعني الهدف والغاية أن يخرج الناس من الظلمات ومن الجهل. ونحن نعلم يقينا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ندرك أن كانت مكة في ذلك الوقت من الظلم والظلمات والجور واستعباد الناس وغير ذلك من الأمور. فهنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام المنقذ. لذلك الله عز وجل عندما قال وكنتم على شفا حفرة، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أي أنقذكم بمحمد. والإنقاذ هذا كان بالعلم والفضيلة لتتقدم هذه الأمة والأمم. ولاحظ أن الإسلام مجرد ما انتشر الإسلام وخرج من بوتقة مكة والمدينة إلى إلى إلى إلى كسرى والروم، نجد أن الإسلام والعلماء اعتكفوا على كتب الرومان، لأن الرومان كانوا متقدمين علينا في العلم والفضل، ولذلك هنا اعتكفوا على كتب اللاتينية والإغريقية وغير ذلك، الذين الأمم الأخرى يدرسون الهندسة وغير ذلك. ونحن نقرأ في سير علمائنا أنك ابن سينا والفراوي وابن رشد الذين ترجموا هذه الكتب وقاموا بيعني صياغتها وأسلمت هذه الكتب وبيانها، وثم أخذنا هذه الحضارة التي أرادها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن كما تفضلت دكتور، العلم لا يتوقف هو أن أخرج بيعني بشهادة دون أن تكون هذه الشهادة لها الأثر العظيم والجليل في بيان في تقدم هذه الأمة. هو نبحث عن الأثر ولا نبحث عن غير ذلك. هنا كما تفضلت دكتور، يعني الإسلام حث على العلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وحتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن الله عز وجل وأن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، يعني تستغفر. ولاحظ في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد. شوف العلم أفضل من العبادة.
0: نعم.
1: لذلك قالوا يعني المداخل الشيطان يعرفها العالم لكن لا يعرفها العابد. وكم من عباد يعني انحرفوا في آخر حياتهم عن عن عن الحق وعن الصراط. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون مداخل الشيطان، لكن العالم يعرف مداخل الشيطان. نعم.
0: لذلك دكتور اسمح لي، يعني هنا في أنتم أتيتم على نقطة مهمة في هذا الحوار الطيب. نحن نعلم جميعا بأنه يعني عندما نتحدث عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وإخراج هذا الجيل الكبير من الصحابة الذين أصبحوا مراجع في العلم كابن عباس ورضي الله عنه والسيدة عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ما الفرق بين أن أعلم إنسان معلومة أو أن أبني فيه شخصية عالم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني هذا الجيل من العلماء؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بتقديم معلومة؟ ونحن نشاهد الآن وسنرى بعد قليل نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هل العلم مجرد فقط أنه تقدم معلومة، أم أنه يعني يبقى الإنسان هنالك بناء لهذه الشخصية من خلال أساليب كثيرة وهو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في جيل الصحابة رضي الله عنهم؟
1: بارك الله فيك. حقيقة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قلت في المقدمة أنه كان معلما، وقال إنما بعثت معلما، وهو الذي علم هذه الأمة ولقن هذه الأمة، بل كان حريصا على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص، قالوا حريص بالعلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

أعظم ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى هذه الأمة وأسس هذه الأمة، وكما قال اللبنة التي اكتمل فيها الجدار. وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي في العلم والفضل، وهنا وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة بالعلم، ولولا العلم ما وصلت هذه الأمة، ويعني صارت بقرون، يعني ما زاد عن 10 قرون في بناء حضارة متكاملة، ويشهد لها العالم ببناء حضارة الإنسان من عصر النبي عليه السلام إلى عصر الخلفاء الراشدين إلى عصر الأمويين، كيف تقدم وازدهرت الأمة، ثم بالعصر العباسيين، ثم بعصر، يعني نأتي نحن نتكلم عن جيل وجيل، ونتكلم عن حضارة وحضارة، ليس أي حضارة، الحضارة كانت تتقدم في الإسلام وتزدهر، وكلما كان التمسك بالعلم كان الازدهار أنجع وأفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له طرق في تعليم الصحابة من نواحي أخرى، كان يعلمهم الإشارة، لغة الإشارة، كان يشير بأصابعه ويقول بالسبابة والوسطى، لما تكلم عن كفالة اليتيم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بسبابته والوسطى. هذه هذا نوع من التعليم وأساليب التعليم. نحن عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما خط للصحابة رضوان الله عليهم، خط النبي عليه السلام بخطين، فقال هذا طريق الهداية وطريق الضلال، وثم رسم الرسم المعروف، وثم تلا قوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في كان يعلم الصبية كابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام، شوف الآن يتكلم مع غلام، وتعرف أن الغلام يستوعب بعض الكلمات ولا يستطيع أن يحفظ جميع الكلمات، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله، ويغرس له فيه العقيدة. ونحن نعلم أن ابن عباس هو أصبح بعد هذه الكلمات من علماء هذه الأمة، وهو الآن كل الفقهاء والعلماء يختلفون من علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في النبي عليه السلام له الأثر الكبير في تقدم هذا الطفل أو الصبي الصغير الذي تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كنت رديفا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال له يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، إلى نهاية الحديث. ولاحظ ابن عباس عندما كان عمر رضي الله عنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ابن عباس إلى مشايخ بدر وإلى مشايخ وكبار الصحابة، وتعلم هذه القصة المعروفة والمعهودة لقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حتى مشايخ بدر والصحابة الكبار العظام كانوا لا يعرفون سبب نزول هذه الآية، فعرفها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لما كان للنبي عليه الصلاة والسلام في بناء جيل عظيم. ونعم، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف غرس في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تعليمه، وأصبح ابن مسعود من فقهاء الصحابة وكبار الصحابة، وأيضا كذلك كمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل. نحن نعلم يقينا أن معاذ من أعلم الصحابة في الحلال والحرام، وهذا دلالة على يعني ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة الذي جمع أكثر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وعمر، نحن نعلم يقينا أن عمر رضي الله عنه كان ملازم للنبي عليه السلام في سرائه وضرائه في ليله ونهاره. وأصبح عمر رضي الله عنه من كبار الفقهاء، ليس بس فقط من كبار الصحابة وكذلك من كبار الفقهاء. ونحن نعلم أن عمر رأى في المنام أنه يشرب اللبن، فالنبي عليه السلام فسر ذلك بالعلم، قال ذلك العلم يا عمر. ولاحظ النبي عليه السلام لما قدم له اللبن قال اللهم زدنا منه، والزيادة دائما تطلب في اللبن وتطلب كذلك في العلم، وقل ربي زدني علما، ربط يعني الزيادة في العلم بهذه الرؤية الصالحة التي رآها عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بنى جيلا عظيما كبيرا، كأسماء عظيمة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ومعاذ

0: بن جبل وابن مسعود وأبي بن كعب،
1: بنى شخصية
0: يعني بنى
1: شخصية
0: شخصيات
1: علماء.
0: وقيادات، قيادات إدارية وقيادات عسكرية وقيادات علمية. وهذا الذي أراد به الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هي رسالة أن ستكون هذه الأمة أمة تقرأ وتكتب وأمة تتعلم وأمة تنهض من جهلها وظلامها إلى نورها وعلمها. هذا هو حقيقة تربية النبي عليه الصلاة والسلام لجيل عظيم. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان همه من الأعداء؟ كان أن يقتلهم أو يشرد بهم أو يسفك الدماء؟ حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان همه صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه الأمة، بدلالة أن الأسرى الذي أسرهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بهم؟ قال أن تعلموا عددا من الصحابة أو من الصبية ثم أطلقوا إيش صراحكم. لذلك
1: الرسالة مستمرة حتى
0: هذه
1: في الحروب.
0: شوف هنا كان لازم الأصل هذه أول معركة ولازم
1: أول
0: تكون
1: معركة.
0: انتقام وثأر، ولكن النبي عليه السلام آثر، ليس ثأر بل آثر النبي عليه السلام العلم على الثأر، وآثر النبي عليه السلام أن ينهض بالصحابة رضوان الله
1: لذلك
0: عليهم
1: دكتور
0: جميعا.
1: اسمح لي يعني في موضوع بناء الشخصية العلمية أو شخصية العالم سنتحدث بعد قليل عن الجانب النفسي، لكن فضيلة الدكتور يعني كيف كان يعرف العالم قديما؟ من كان له يحق له أن يفتي أن يعلم؟ هذه نقطة حقيقة مهمة جدا في زماننا. هل كان كل من يقرأ كتاب أو يحفظ بعض الأحاديث أو هو من كان يتصدر للفتوى أو يتصدر لمجالس العلم؟ كيف كانت أسلوب عندهم ما يعرف بشخصية العالم أو التلقي عن العلماء؟ واسمح لي يعني في هذه اللحظة أنه نعمل دمج يعني بين شخصية العالم من الناحية الشرعية مع الجانب النفسي، ويكون معنا ضيف على الهواء مباشرة في مداخلة قصيرة إن شاء الله، الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أستاذ علم النفس في جامعة البلقاء التطبيقية. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زايد، تحياتي إليك ولضيفك الكريم ولإذاعتنا اللي بنفتخر فيها دائما. يا مرحبا.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله أستاذنا العزيز، أنت دائما ضيف مرحب بك عندما نتحدث عن الجانب الشرعي في بعض المسائل والقضايا الدنيوية. نحب دائما أن نعرج على الجانب النفسي وهو جانب مهم. يعني أستاذنا الكريم، عندما نتحدث عن شخصية العالم وخاصة هذه الأيام نعيش وسائل التواصل الاجتماعي، في مجالسنا نجد أنه بعض الأشخاص يعني قد قرأ معلومة، قد قرأ كتاب، وبالتالي قد يتصدر لمسألة مهمة وهو لم يحط بها من جميع الجوانب، سوى أنه فقط أنه حصل على معلومة. هل الإنسان الذي يتعلم باستمرار يتغير فقط في معلوماته، أم أن العلم هو الذي يعيد تشكيل شخصية هذا الإنسان ونظرته إلى نفسه وإلى الحياة وإلى الآخرين؟ تفضل دكتور، بارك الله فيكم.
2: بارك الله فيك. أولا الموضوع في غاية الأهمية، وخاصة أنه إحنا نعيش الآن في عصر الفوضى، فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، فوضى المعلومات، وفوضى التعرض الانتقائي من قبل الناس. الآن أي معلومة بده يحصل عليها الإنسان المتعلم، العالم، الدكتور، المتخصص، بده يكون أول قضية يتحقق من هذه المعلومة، كاتب هذه المعلومة، مصدر هذه المعلومة، تخصص هذا الشخص الكاتب أو اللي أبدأ بهذه المعلومة. ثانيا أنه ما يخزنها من باب أنه كل كلام يقال على لسان أي شخص، يعني أنه تكون موضع ثقته وموضع اهتمامه، لأنه نحن لا نعرف في هذا الزمن ما هي توجهات بعض الناس وما هي توجهاتهم وأفكارهم وما هو العقل الباطن اللي هم قاعدين بدون يحاولوا روجوله. فإذا المعلومة يجب أن دائما نتحقق منها. واثنين، أن يكون العالم ثقة أو الكاتب ثقة، ثقة عندنا إحنا، مش كل العلماء ممكن أنه إحنا نقرأ لهم وممكن نقرأ لهم وما نتأثر فيهم. هاي قضية. القضية الثانية المهمة إنه إحنا بنعرف إنه كلما حصل الإنسان على مزيد من المعلومات أو

0: إلى درجة من درجات العلم وتحصيل جديد علمي، بنعرف إنه هذا الإنسان تتغير سلوكياته وبدنا إياها تتغير نحو الأفضل، لأنه لما بكون يعني متعلم بكون مدرك وبقدر يحلل المعلومات وبقدر يجمع المعلومات ويروح على مصادر المعلومات ويعرف إنه هذه السلوكيات مقبولة دينا وعقلا وشرعا، لا تخالف العادات ولا التقاليد ولا القيم ولا تتعرض إلى الأماكن العامة مثلا بسوء أو إلى الناس بسوء. بدنا دائما كلما الإنسان حصل على مزيد من العلم وعلى مزيد من المعلومات أن يتوافق هذا الكلام مع سلوكه الاجتماعي وأيضا سلوكه النفسي وسلوكه الديني وسلوكه الأخلاقي، لأنه ما بدنا إحنا برضو كمان نكون هناك علماء يعني لا سمح الله نتحدث عن البعض أنهم ما يكون ملم بالجوانب الشرعية ولا الجوانب الدينية ولا الجوانب الاجتماعية ويتعرض إلى العادات والتقاليد والدين ويقوم ممكن بالابتزاز، يقوم بعملية الطمع الجشع. يعني في بعض العلماء لما بصير عندهم مراتب متقدمة ممكن يصير في عنده، وأنا آسف أحكي هذا الكلام لكن هذا ما نلحظه دكتور زايد، إنه بصير في عنده الأنانية المفرطة، بصير عنده النرجسية، بصير عنده الاستعلاء، بصير عنده شوفة الحال، التكبر على الآخرين، يعني عدم التواضع مع الناس اللي أقل منه علما أو اللي أقل منه معرفة، يدعي الاحتكار المعلومة ويدعي احتكار العلم ولا يريد أن يجادل ولا أن يحاور بالتي هي أحسن. يعني هذا ما نخشاه من بعض العلماء، أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة أنه أنت أخذه خليني أحكي النرجسية والتكبر،
1: وبالتالي من هنا يكون فيه التعصب وبيكون فيه بظهر التطرف والتعصب للرأي دكتور،
0: والتعصب بارك الله فيك، نعم، وعدم الحوار وعدم
1: الحوار، هذا شيء خطير صحيح.
0: الرأي الحار اثنين، حتى لو قال له هذه المعلومة خطأ من أو هذه المعلومة بحاجة إلى توثيق، بحاجة إلى دقة، بحاجة إلى نتمعن فيها، وخاصة في عصر الإشاعات، في عصر المعلومات المضللة، في عصر المواقع التواصل الاجتماعي التي تبث يوميا مما هب ودب من المعلومات والفضائيات، وانت بتعرف تابع الفضائيات بتلاقي كل فضائية قاعدة بتستقبل الناس اللي هم يتماشون مع أهدافها المبطنة ومع غاياتها ومع سلوكياتها، وبيحاولون أنهم يسوقوا هذه الأفكار المسمومة على الأميين، على الناس غير المتعلمين، على الناس غير المدركين تماما ما هي أهمية قيمة المعلومة الصحيحة،
1: لذلك
0: ما هي أهمية السلوك الصحيح.
1: لذلك دكتور أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، خاصة أشرت لي إلى جانب الموثوقية والدقة، ونحن نعتز في أردننا الحبيب بوجود مؤسسات دينية رسمية تعطي المعلومة الدينية، وخاصة نحن نتحدث الآن مع ضيفنا من دائرة الإفتاء العام، هي المرجعية الرسمية للفتوى والتثبت، وفيها مجموعة يعني ثلة كبيرة من العلماء العارفين والعالمين بالشأن الديني ويعطون المعلومة، وهي مرجعية للفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية، ولها يعني بصمات واضحة سواء على المستوى المحلي أو حتى المستوى خارج الأردن دكتور، وهذا حقيقة ما يؤطر لشخصية العالم خاصة في بلدنا الحبيب.
0: تحياتنا إلى دائرة الإفتاء العام، بارك الله فيهم على جهدهم الكبير اللي هم بقوموا فيه واللي احنا منتابعه باستمرار، وأنا بضم صوتي لصوتك وصوت شيخنا الجليل،
2: بارك الله فيكم،
0: إنه لكل الإخوان ما تأخذ أي معلومة دينية إلا من مصدر موثوق. ونحن في الأردن الحمد لله عندنا مؤسساتنا وعندنا مشايخنا وعندنا رجالاتنا اللي احنا بنفتخر فيهم،
1: الحمد لله.
0: أما والله أنا أصير أحط لي على قناة في البلد الفلانية والبلد الفلاني والبلد الفلاني، لا، احنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا نابعة من ديننا الحنيف، وأيضا كمان لا يتفوه فيها ولا يتحدث فيها إلا الرجال المخلصين، وكل التحية إليك ولكل مؤسساتنا اللي احنا دينية وشيوخنا اللي احنا موضع فخرنا وموضع
1: الله عزك
2: الله يكرمك سيدي الله يحفظكم
1: بارك الله فيكم، يعني أستاذ الدكتور حسين الخزاعي على هذا التأطير

0: الاجتماعي والنفسي، وحول موضوع مهم، موضوع العلم والعلماء وربطه بهذه المسألة المهمة. كل شكر الدكتور، بارك الله فيكم، ورحب بكم دائما ضيف عزيز عبر أثير الإذاعة الأردنية.
1: بارك الله فيك دكتور زايد، وتحياتي إلى كل
0: بارك الله
1: إذاعتنا
0: فيكم،
1: الرائعة.
0: شكرا،
1: شكرا على
0: الله يجزيك،
1: ثقتكم وتواصلكم.
0: حياكم الله، سعيدين بتواصلك معنا الدكتور حسين الدخزاعي، بارك الله فيكم على هذه الإضافة.

0: الشهرة هي معيار العلم، هل الذي يحصل على ملايين المشاهدات خلال أيام هل هذا معيار العلم؟ بينما يعني قديما نعلم كيف كان يحتاج العالم الحقيقي إلى سنوات طويلة، وفي أمثلة حتى بنوا مكانتهم العلمية وكانوا يقطعون البلدان لأجل معرفة صحة حديث. تفضل سيدي.
1: بارك الله فيك وبارك الله لدكتور حسين حقيقة على إشارات ولفتات جميلة يستحق أو يعني التأمل والنظر فيها، من حيث عندما أطر في موضوع العالم وكيف تكون بناء الشخصية والنفسية العالم
0: والتعصب.
1: نعم، هذه مهمة جدا. ودكتور كمان يعني أشرت إلى نقطة أنه عندما أحيانا عندما نجد هذه النفسية تعيش في ظل هذا التواصل الاجتماعي وظل هذه التطبيقات التي نراها، حقيقة هنا تبدأ الشخصية وبناء الشخصية حسب المعطيات وحسب المتابعات وحسب المشاهير. نقول من هذا المنبر لمشاهيرنا في الأردن على وجه الخصوص وفي الأمة الإسلامية أن يتقوا الله عز وجل في ما ينشرونه من المخالفات الشرعية وغير ذلك من الأمور، هم يكونوا لبنة ويكونوا يعني على ثغرة من ثغر الإسلام لا يأتينا من قبله. تفضل الدكتور حسين في قضية مهمة جدا على قضية التعصب والتشدد للرأي والاغترار بالنفس، هذه حقيقة شخصية بعيدة كل البعد عن العلم، وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عندما قال كلمة عظيمة وجليلة، وأنا دائما أشير بها للمتعصبين والمتطرفين الذين يدعون أن قولهم هو الحق وأن قول غيرهم ليس بحق، نقول لهم كلما اتسع، كما قال الإمام الغزالي، كلما اتسع علمه قل خلافه. يعني الإنسان عندما يعني لا يجادل ولا يصارع ما دام أن الرأي الآخر يتقبله العقل ويمكن للأدلة أن تساند هذا الرأي، فلا أتعصب لرأيي وأدعي أني على حق وغيري على خطأ. ولذلك كما قال الإمام الشافعي كلامي صواب ويحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ ويحتمل الصواب. وتواضع العلماء وبناء الشخصية والنفسية للعلماء ما كانت لدنيا ولا لطمع، إنما كانوا للوصول إلى الغاية إلى إرضاء الله عز وجل. وكما قلنا قبل قليل قبل أن نبدأ بالإذاعة، الشيخ نوح رحمه الله كان يقول عبارة، لا والله في مجلس آخر، نعم، كان يقول عبارة: نحن نفتيك بما ينجيك لا بما يرضيك.
0: نعم.
1: حقيقة هذا هو دور الإفتاء كما تفضل دكتور. الإفتاء الحمد لله بفضل الله عز وجل متقنة بشخصياتها وعلمائها، ويمكن تكون شهادتي مجروحة، لكن هذه حقيقة وسأسأل بها أمام الله عز وجل، لأنه لا يمكن انتقاء المفتي إلا من خلال يعني مرحلة كبيرة ومشقة عظيمة
0: في صبر ومجاهدة في
1: نعم حتى يعني نصل إلى مرتبة
0: العالم.
1: نعم مرتبة نعم. وهذا ما تعلمناه من أئمتنا وعلمائنا عندما حذرونا من خطورة الفتوى، قال يعني أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء والعلماء كان عندما يسأل يعني يحيله إلى عالم آخر ولا يقبل أن يجيبه، حتى أنه قيل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل في الفتوى لخطورة هذه الفتوى كان يعني يأتيه يقول له اذهب إلى فلان ثم يذهب إلى فلان حتى يعود إليه مرة أخرى، يعني
0: وهو يقول
1: وهو يقول لا أعلم. ولذلك قالوا نصف العلم لا أدري، وهنا يبدأ الدور العالم عندما يحفظ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن الإمام أحمد أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بجميعها قد تتعدى 100,000 حديث، وينظر إلى التفسير وإلى كتب الحديث وإلى كتب الأصول وإلى كتب الفقه وإلى كتب اللغة وإلى كتب النحو، وإلى هذا عالم يريد أن يتصدر للفتوى يجب أن يكون بسمات وصفات ونعوت كبيرة وعظيمة ومطابقة لصفة المفتي. المفتي هو المخبر عن الله عز وجل. صحيح. هو كما قال الإمام النووي هو الموقع عن الله عز وجل. والله عز وجل حثنا في آية كبيرة وعظيمة قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

0: ليمون. والله عز وجل حذر من ذلك بقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا يجب على المؤمن أن يدرك خطورة هذه الفتوى، ويدرك أنه وقف يعني كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. ولذلك قيل عن بعض الصحابة أو بعض الأولياء كما ذكر الماوردي رحمه الله عن إمامنا عن إمام علي رضي الله عنه قال: ما أبردها على القلب إذا سئل أحدهم وقال لا أعلم. ما أبردها.
1: لذلك دكتور يعني هذا لعله ممكن مع ظل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هذا يعني أمر صعب أنه تسأل وبيقول لك ما لا أعرف، لأنه الآن كما قلنا قبل قليل يعني في موضوع أشرت حضرتك لدوركم في إدارة الإفتاء العام، وحتى يعني اختيار المفتي يكون بعد فترة طويلة من يعني التأني وال يعني مراحل طويلة حتى يصل إلى هذه المرحلة. صحيح. وهو أنا قرنت بموضوع الصبر والمجاهدة عند العلماء قديما، ونحن نعلم حقيقة يعني قصص علماء طلبوا العلم في ظروف صعبة، كان في سفر طويل، كان في فقر، كان في قلة الطعام، كان في مشقة في الطريق عندما يبحثون عن معلومة، كان في بعد عن الأهل، كان في سهر، كان في طول ملازمة للمشايخ. ومن القصص المشهورة فضيلتك رحلات المحدثين في طلب حديث واحد، ورحلات العلماء بني البلدان أجل السماع والتثبت، وهو ما شاء الله الدكتور حسين الخزاعي قبل قليل وحضرتك بنيت عليه. فضيلتك يعني العلم لم يكن يوما طريقا سريعا للشهرة، إنما كان طريق طويل من الصبر والمجاهدة. لذلك هذه الأيام ليس دورنا فقط أن نقرأ كتاب أو أن نقرأ معلومة على موقع معين، بقدر ما هو أنه نبني طريق طويل من الصبر والمجاهدة حتى نجمع هذه المعلومات، حتى نتوثق منها، ثم نبثها إلى الناس بتأني بعد هذه الرحلة الطويلة من الصبر والمجاهدة، وبين كما يقال في مصطلحنا فلترت هذه المعلومات، معرفة ما هو الصحيح، معرفة ما هو غير الصحيح.
0: بارك الله فيك سيدي. كما تفضلت علماؤنا رحمهم الله جميعا الذين يعني بنوا هذا العلم ليس بناء كان من سهولة الطريق، وإنما بصعوبة الأمر وسنوات وعقود
1: كونه مسؤولية يعني.
0: ونعم وعقودهم يتعلمون يعني ملازمة، مثلا شوف لو أخذنا طرحنا في الإمام الشافعي جاء من جهة غزة فرج الله عنهم إن شاء الله يا رب في هذه الأيام أمين. المباركة، وثم سارت به أمه إلى الإمام مالك إلى في المدينة، شوف هذه الرحلة الطويلة، وثم سارت به إلى مكة، ثم سارت به إلى العراق، وكيف أصبح إماما، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر. لاحظ هذه التجوال، لاحظ الإمام البخاري
1: يعني كما يقال.
0: نعم هذا البخاري وصل من جهة بخارة يعني نعم. ما وراء النهر، وثم ذهب إلى مكة واعتكف على مشايخهم وسنوات وسنوات حتى وصل إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا لو بقي بن مخلد جاء من الأندلس، بقي بن مخلد من كبار المحدثين، من كبار وهو يعني يعد يعني مرجعية في علم الحديث، عندما حفظ حديث وأسانيد الأندلس بأكملها، لم يبقى سند من الأسانيد إلا حفظ هذه الأسانيد، ثم قالوا من هو أعلم بالأندلس؟ قال لا يوجد أحد أعلم منك، أنت الآن رقم واحد. فقال أريد أن أتعلم، يعني ما شبع من الذي حفظه، بل أراد وبحث عن عالم أعظم منه. ثم سئل عن عالم فقيل له الإمام أحمد، فذهب إلى الإمام أحمد في العراق، شوف يعني من الأندلس وقطع إلى المغرب العربي، ثم إلى بلاد مصر، ثم إلى بلاد الشام، ثم ذهب إلى العراق ليتعلم الحديث ما بقي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد في فتنته، وإلا أنه تجرأ وذهب إلى السجن على شكل شحات، يعني يطلب المال. ثم سعى إلى الإمام أحمد وقال له قصته، أن جئت من الأندلس لأتعلم، ولكن فتنتك هذه التي وقعت فيها تبقيك سنوات ولن يبقى لي أن أنتظر، فهل لي أن أتعلم قليلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عليه
1: وسلم.
0: فعلمه وهو في السجن في كل يوم يأتي له على صورة سائل فيعطيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اسمعي دكتور، أنا
0: يعني قصص عظيمة صحيح. وجليلة. لا صراحة تبقي هذه الحلقة أن نتكلم
1: في محاور كثيرة، لكن خلينا نأخذ في محور مهم دكتور، يعني لعله قبل الأخير. أشار الدكتور حسين وحضرتك لما وأشرنا في المقدمة لموضوع التعصب والهوى، يعني ما يسمى بالخلاف بين العلماء. يعني هل اختلاف العلماء ضعف أم دليل على ثراء العلم؟ نوضح الفرق بين الاختلاف العلمي المنضبط والخلاف كونه رحمة، وما بين الخلاف الناتج عن التعصب والهوى. حقيقة هل فضيلتك إن الآن الإنسان لما يكون يعني متعصب ويحكم على الناس بالتبديع أو بالتفسيق أو بغيرها، هل يكون هذا قوي علميا، أم أن الاختلاف الفقهي في بعض المسائل هل كان موجودا؟ وكان موجودا في بين كبار العلماء، وكان لكل منهم قوله وأدلته، لكن اختلفوا. لكن هل تحول هذا الخلاف إلى إسقاط الآخر واتهامه في دينه؟ كيف يتعامل العلماء الربانيون الحقيقيون في مسائل الخلاف دكتور؟ بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، والله هذا موضوع في غاية الأهمية.
1: نعم،
0: وليت كان هذا السؤال في بداية الحلقة،
1: نجعله ختام مسك يعني ختام
0: نعم
1: مسك
0: نعم. إن شاء الله.
1: نعم.
0: حقيقة يعني أنا أحاول أن أختصر،
1: نعم،
0: ولكن الكلام يطول في قضية الخلاف الفقهي والذي يتبحر في فقه العلماء، ولدي نعم. بفضل الله العبد الفقير ببحثين كبيرين في التقليدي عند الفقهاء،
1: نعم،
0: وفي بحث آخر كتبت يعني دواعي فقه أمة الشافعية ذكر المذاهب الأخرى في كتبهم. هذه دلالة وإشارة أن الفقهاء كانوا يدرجون أقوال، مثل حنفي يدرجون أقوال الجمهور، أقوال الجمهور يقولوا عند الجمهور وعند الشافعي وعند المالكية،
1: يعني وهذا دلالة يعترفون
0: دلالة على إجلالها وتعظيمها.
1: نعم.
0: حتى بعض الفقهاء قالوا يا ليت كنت أنت شافعيا، يا ليت. بعض الفقهاء مثل الإمام الجويني أمة الشافعية والمتقدمين أمة الشافعية، وهو من أسس المذهب الشافعي بعد الربيع وتلامذة والبيوطي من تلاميذ الإمام الشافعي، أصل للمذهب الشافعي لأنه قال وددت أن كنت حنفيا في بعض المسائل، وخاصة في مسألة تكبيرات العيد، أن الحنفية يسجدون للسهو إذا نسي تكبيرات العيد السبعة أو الخمس، قال يسجد للسهو، لكن عندما الشافعي لا يسجد للسهو، قال وددت أن أكون في هذه المسألة حنفيا، يعني أن تكون فيها سجود للسهو.
1: شوف كيف تقديرهم لأراء
0: طبعا
1: بعضهم.
0: وابن رشد عندما قال الحفيد عندما قال عن قالوا والشافعية يقولون في البسملة يعني يسن أن يجهر بها ويجب من فروض القراءة الفاتحة، قال ومذهب الشافعية أورع، يعني هو يتكلم إنه مذهب الشافعي أورع من مذهب المالكي في هذه المسألة. شوف هذا الإجلال وهذا
1: التقدير.
0: وفيه في قاعدة عظيمة عند الفقهاء، قاعدة تسمى مسائل خروج من الخلاف أو مراعاة الخلاف، هي قاعدة يضعونها الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. يقولون مثلا في مسألة الطواف، عند الشافعية يستحب التتابع في الطواف وليس شرط التتابع،
1: نعم،
0: ولكن قالوا يستحب. ليش؟ طب ما دام الشرط خلص مش شرط. قالوا لا، يستحب خروجا من الخلاف من قال بوجوبها. شوف المراعاة الطرف الآخر من قال بالوجوب. كذلك في الوضوء ليس عندنا التتابع ليس بشرط، ولكن قال مراعاة لخلاف من قال بوجوبها، زي مثلا الجمع بين الليل والنهار، عند الشافعية لا يجمع بين الليل والنهار في وقوف بعرفة، خلاص يا بالنهار يا بالليل بمشي الأمور. لكن شو الشافعي قالوا في نهاية المطاف؟ قالوا ويستحب الجمع بين الليل والنهار، قال مراعاة لما ذهب به الحنابلة بالوجوب.
1: حتى في الفتوى يعني يراعون يعني أنه في رأي آخر،
0: رأي آخر
1: يحترمونه ويقدرونه
0: ويقدرونه. لذلك من يدعي أن الفقهاء وأن العلماء يتناحرون ويتنافسون ويتصارعون، هذا كلام في غاية يعني الإجحاف في حق علمائنا. ولذلك العلماء، لاحظ دكتور وأنت متخصص في علم الشريعة وتقرأ في كتب الفقه، إنما يقولون الصحيح والأصح، الظاهر والأظهر، الراجح والمرجوح، المعتمد والمعمول به. طب شو راجح ومرجوح يا جماعة؟ قولوا خطأ وخلص. لا، بتم يجلوا المذاهب الأخرى، يعني الأصح والصحيح، يعني ما تكلموا بضعف، حتى ما جاءوا سيرة الضعف، يعني ما تكلموا أنه هذا ضعيف وهذا
1: حتى
0: هاوي
1: يسفه الرأي
0: وهذا يسفه الرأي الآخر،
1: فقال أن الصواب والأصوب.
0: شوف هذا الإجلال والتقدير عند العلماء. نرى هذه الرفعة وهذه

0: الدبلوماسية عند فقهائنا وعلمائنا، وكما تفضل الدكتور حسين الله يجزاه الخير في نفسية العالم، هذه النفسية التي أرادها والتي بنوها الفقهاء وجعلوا من بينهم مودة ورحمة. ولذلك العلماء، صدق من قال لا تقول اختلف العلماء، هذه كلمة تكتب بماء الذهب، قال لا تقول اختلف العلماء وإنما قول وسع العلماء.
1: وسع.
0: والله لو نحن في دائرة الإفتاء لو أخذنا على مذهب واحد ما واحد راح يتبعنا ولا واحد. لذلك لما كتبت في بحث في التقليد مثلا، أخذت دائرة الإفتاء نموذجا وطرقت الأبواب التي لماذا دائرة الإفتاء أخذت بأراء المذاهب الأخرى، مع أنه إحنا منطلقنا مذهب الشافعي مذهب البلاد ونعتز بهذا المذهب، لكن لا يعني أن المذاهب الأخرى ليس لها قيمة، بل لها كل الإجلال والاحترام، وأخذنا كثير في مسائلنا. لو عدنا بجوز تعدي فوق 50% من المذاهب الأخرى، وهذه دلالة على أن هذه المذاهب جاءت لتوسع على الأمة.
1: حتى في جامعتنا فضيلتك، نعم، يعني كلية الفقه الشافعي، نعم، والحنفي، صحيح، والمالكي،
0: وتجد رمداءها من أصدقاء وأحباء،
1: لذلك يعني في يسيرون احترام، نعم، لهذا التنوع، نعم، الفقهي. لذلك دكتور اسمح لي، يعني هو نريد عكسها على هذا الواقع، ما أحوجنا حقيقة في آخر 3 دقائق أنه في موضوع احترام العلماء ويعني مراعاة الاختلاف، نكون هذه الأيام بين طلاب العلم اللي على مقاعد الدراسة اللي يعني مختص بهذه الأمور، يكون في حسن الظن كما كان علمائنا السابقين، في إنصاف، في استماع، في معرفة الحجة، في التفريق بين نقد الفكرة أو بين أن نهين صاحبها، أن نفسقه، أن نبدعه فقط لأنه قدم رأيا شرعيا معتبرا. دكتور
0: بارك الله فيك، إجلال العلماء من أسباب الوصول إلى العلم.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إجلال العلماء، والله عز وجل حثنا كذلك في آيات كثيرة، ونحن نعلم قصة الخضر وموسى عليه السلام. لذلك نحن نقول دائما، متى نتعلم؟ عندما نحترم الآخر. ومتى نسير إلى طريق العلم؟ عندما ندرك مسائل الآخرين. وهذه هي الحرية الفكرية التي أرادها الإسلام، أن يكون للإنسان يعني فكر، ولكن ليكون هذا الفكر ضمن الأطر الصحيحة دون مجاوزة الخطوط الحمراء التي يعني اللي بسموها العقائد، والتي تعارض الأدلة القطعية، والتي تعارض الأدلة يعني المسانيد القطعية كذلك. هنا يأتي دور طلبة العلم ليجلون العلماء. وصدق من قال يعني عندما قالوا يعني عن الطبيب وعن الأستاذ،
1: نعم،
0: قالوا إنه إذا ما أجليت الأستاذ والطبيب، قال فابشر بدائك إن أهنت طبيبا، وابشر بجهلك إن أهنت معلما.
1: صحيح.
0: إجلال العلماء من أهمية. ولذلك كما قيل عن لقمان عليه السلام عندما قال لابنه، قال يعني جالس العلماء ويعني نافسهم بالطلب إلى غاية المل، يعني بحيث أنك تبقى على أستاذك وعلى شيخك حتى يمل منك. ولذلك هنا الإشارة إلى أهمية العلم وطلب العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العلم يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني هذا العلم الذي أراده هنا لابد ولا يمكن أن نتعلم إلا إذا يعني كان للأستاذ. ومن هذا المنبر أنا أشير إلى طلبة العلم، إلى سواء كنا على مقاعد الدراسة في المدارس أو في الجامعات أو في أي مرحلة من مراحل التعلم، أن يبقى أستاذه هو الرصين، هو القدوة، هو حتى كان الإمام النووي رحمه الله يقول يعني أن يعتقد في أستاذه أو في شيخه أنه معصوم. يعني شوف الدرجة، يعني درجة النبوة أن تعامل هذا الأستاذ بدرجة عظيمة. وكما قال أحمد شوقي كما قال أحمد شوقي وكاد المعلم أن يكون رسولا، دلالة على إجلال هذا المعلم وهذا، نعم، الأستاذ. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا،
1: آمين،
0: وأن يجمعنا على محبته وطاعته، وأن نكون من طلبة العلم والفضل والكرم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمين من المستقرا سخاء رخاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.
1: بارك الله فيكم دكتور، يعني مسؤوليتنا جميعا أن نعلي حقيقة من قيمة العلم في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا.

جماعاتنا ومجتمعاتنا وبين أبنائنا، وأن نغرس في نفوس أبنائنا حب التعلم والبحث والمعرفة، وأن نربطهم بالعلماء والقدوات الصالحة من أهل العلم والخبرة والموثوقية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن يبارك في جهود المعلمين والعلماء وطلاب العلم في بلدنا الغالي الأردن، وأن يجعل العلم نورا لنا في دنيانا، وأن يبارك أيضا في مؤسساتنا الدينية الرسمية وعلى جهودها، ويبارك في علمائها. وبارك الله فيكم دكتور نشأة نايف الحوري فضيلتك المفتي في إدارة الإفتاء العام على ما تفضلت به من إضاءات طيبة ومباركة حول موضوع علم العلماء. بارك الله فيكم، حياكم الله. أشكر زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي ونداء الرمامنة، وأيضا زميلي الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام

0: وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم.

0: لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0974-34-740.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق

0: العمل في الخوارزمي الجامعية، تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبلي واكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا بكرمه علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقة اليوم لنتكلم عن حجية السنة المطهرة، ولنجيب على قول ذلك القائل: أنا لا أريد الأخذ بالسنة، أنا أريد الأخذ بالقرآن الكريم فقط، القرآن هو الحجة، ذلك قوله، القرآن حجة بالنسبة له، أما السنة فلا يريدها. وإذا قلت له الحكم الشرعي في هذه المسألة هو كذا، يقول لك: أعطني الدليل من القرآن الكريم على أي حكم تريد أن تلزمني به حتى أطيع. هذا الأمر وهذا السؤال سنجيب عنه بإذن الله تعالى، ولكن قبل الإجابة، هذا الاعتراض بحد ذاته دلالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله عليه صلوات ربي وسلامه وحي من الله. فها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه الكرام رضي الله عنهم بما سيحدث مستقبلا، ويبين حال قوم يحملون هذا الفكر، فيقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه

من حرام حرمناه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أو مثل ما حرم الله في قراءة صحيحة أيضا. ويبين صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن نعلم أن هنالك من يبحث عن إجابة، ونقدره ونحترمه ونعطيه الإجابة بإذن الله تعالى، ونعلم أن هنالك من يطعن تكاسلا وتهاونا واتباعا للهوى، أو ينفذ أجندة لمن يريد التلاعب بالأحكام الشرعية، فليسوا سواء. أولا، السنة المطهرة، وهي ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، مصدر من مصادر التشريع، هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وأنها حجة وملزمة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة بنص القرآن الكريم، ودونها لن نستطيع تطبيق أحكام القرآن الكريم. كثير من أحكام القرآن الكريم مجملة فصلتها السنة النبوية، القرآن أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، طب كيف نصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي الشروط؟ كيف نزكي؟ ما هي الأنصبة؟ ما هو الحول؟ ما هي أحكام المعاملات؟ الأقضية؟ الشركات؟ الأحكام الشرعية؟ كيف نتعلمها؟ سنجد الإجابة في السنة المطهرة، دونها لن نستطيع تطبيق الكثير من أحكام القرآن وأحكام الإسلام. وهذا مراد كثير من دعاة ترك السنة حتى تضيع الأحكام، إضافة إلى الهوى الذي ذكرناه والذي يتبعه بعضهم، فهم يريدون التخفف والترك وفعل ما يريدون، فيقولون: لا نريد سنة تبين لنا الأوامر في العبادات والمعاملات والأطعمة والأشربة، بينما نجد الأمر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومنها قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقرأ قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقرأ أمر الحق سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. بعد كل ذلك لا زال البعض يحتج ويقول: سأقبل بالسنة إذن، ولكن إن جاء أصل الأمر بالقرآن الكريم. أما أن تأتيني السنة بحكم جديد استقلالا فلا، لابد أن يكون الأصل بالقرآن والسنة تفسر، أما حكم استقلال من السنة لا، لنجد الرد أيضا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم وصف السنة بالحكمة مقترنة مع القرآن الكريم، دلالة على حجية ما جاء بها من أحكام استقلالا. يقول سبحانه وتعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. يقول سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويبين القرآن الكريم أنها وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمرنا سبحانه بالتزامها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بينت الآيات أن أوامر السنة ملزمة استقلالا، لو لم تكن الأوامر تابعة لأمر آخر موجود في القرآن الكريم ولا مفصلة لمجمله. ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولي الأمر لم تكن مسبوقة بلفظة أطيعوا،
أي طاعة ولي الأمر تبع لأمر

الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمر بأمر فيه تفصيل وتفسير لما جاء في القرآن أو أمر جاء استقلالا. أما طاعة الرسول فمسبوقة بأطيعوا، أي أوامره التي لم تأتي تفسيرا لحكم في القرآن واجبة الاتباع. ومن الأحكام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا ما جاء في أصول التقاضي وبيان بعض صور المحرمات من النساء وتحريم بعض الأطعمة وبيان الأحكام الشرعية في بعض الشركات إلى غير ذلك. وسأسأل الباحثين عن إجابة، القوم الذين يريدون جوابا، لا يريدون فقط أن ينازعوا بالحق، لا يريدون إجابة. سأسألهم سؤالا، إن أكرمنا الله وإياكم مثلا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ما أمرت به استقلالا، أي ليس تفصيلا لحكم أجمل في القرآن، هل يا سيدي يا رسول الله يعتبر هذا الحكم حجة؟ ماذا تتوقع الإجابة؟ إن قلت لا أعلم ما هي الإجابة، فاعلم أنه قد نقل إلينا بالتواتر، أي القطع، أي الحجة الكاملة التي لا يتطرق إليها أي ظن، أن فعل الصحابة بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتزام الكامل بأوامره، سواء كانت تفسيرا للقرآن أو استقلالا بأحكام. وسنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوجه إلى الله: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 28 من شهر أيلول عام 2026، 16 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد لله الذي أنزل الفرقان والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتكم عامرة بذكره، وأن يفيض عليكم من رحماته وبركاته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوبكم ونور صدورنا وصدوركم. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نحمل إليكم نفحات الإيمان وعبق القرآن وهدي السنة النبوية المطهرة، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ أردننا الغالي قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان. فمرحبا بكم في هذه الساعات المباركة ومع باقة من التلاوات.

والبرامج والفقرات الإيمانية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاة

0: يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزملاء في المراقبة الرئيسة والإشراف الزميل الدكتور معارك حصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نوع في الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23. كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
11: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة.

0: 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون

سبحان الله الحمد لله الأكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 39 44.

0: أربعة، تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.

0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا

أوعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

What?

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
2: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب، يا إلهي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي

يا إلهي اجعل صلاتي خضوعا وركوعي وسجودي خشوعا، واجعلني في كل صلاة مودعا لنفسي وهواي ودنياي، فارغا لك وحدك، مشغولا بك وحدك. اللهم اكتب لي بكل ركعة حسنة، وبكل سجدة حسنة، وبكل آية حسنة. إلهي سبحانك وبحمدك، وجهت وجهي إليك، ووقفت بين يديك، سبحانك تبارك اسمك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك أصلي وإليك أدعو. يا إلهي اللهم اجعل صلاتي تواضعا لعظمتك، ووسيلة إلى رحمتك، وزدني بها من طاعتك قربا، ومن غضبك وعذابك بعدا. اللهم اجعل صلاتي لك هيبة وخوفا وطمعا، رجاء في رضاك وأملا. اللهم اجعلني من عبادك المؤمنين المفلحين، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك

عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى

0: وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. قبل هذه الآية قال الحق شرحا لهذه الآية: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الخلق المستور الذي لا نراه وهم الملائكة نسبا. قلنا إنهم جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، لأن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب، أإذا جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران، هيجعلوا لله ذكران، يبقى برضو دي مش مقبولة. إذن فالمسألة ليست مسألة جعل البنات، ولكن أن يجعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. يبقى الأصول إننا نجعل لربنا اللي جعله لمين؟ لنفسه. مش المسألة إنهم جعلوا البنات فلو جعلوا البنين لله نقول لهم كتر خيركم، لا، مجرد الجعل منهم لشيء غير الله لله يبقى ده مردود عليه. وإلا فالذين قالوا العزير ابن الله، طب هم قالوا ذكره ذكر المسيح ابن الله مثلا، قالوا انه ذكر، يبقى معنى ذلك يقبل؟ يبقى اذن ليس الجعل للبنات هو المكروه، بمعنى انهم لو جعلوا الذكران لله لقبل، نقول لهم لا، هذا مرفوض

0: ذلك مرفوض، لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه. ولذلك يشرحها رسول الله شرحا واضحا، يقول أنا مش متأبد، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس هو أنا ماليش ولد. إذن المسألة مسألة ألا تجعل لله إلا ما جعل الله. فلو جعلت لله ما تحب مما أباح الله أن تنفقه لم تنالوا البر حتى تنفقه، تبقى أنت جعلت لله ما يحب، من جعلت لله ما. ويطعمون الطعام على حبه، يبقى إذن جعل الأمر مردود لا في جعل ما يكرهون الله، ولكن في مطلق الجعل. ولو جعلوا ما يحبونه هم من البنين لله فهو مردود أيضا عليه، لأننا لا نجعل لله إلا ما جعل الله لنفسه، لأننا عبيد ونتقرب إلى الله بالعبادة، والعابد يتقرب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرب إليه به، مش اقترح عن الله أتقرب به. ويجعلون لله ما يكرهون. إياكم أن يقول لكم واحد إذا لو جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران أيقبل منهم؟ تقول لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض. فمطلق الجعل الذي لم يجعله الله لنفسه مردود، إنما الجعل اللي ربنا طلب منا أننا ننفق مما نحب مقبول. ليه؟ لأن ربنا قال حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبه. ما تجعلش الفقير أهون من نفسك، مش تاخد الحاجة الحلوة لك وبعدين تدي دير للفقير. ولذلك ربنا لما حب نتقرب إليه بالنسك يقول إيه؟ أنتوا هتتقربوا وتذبحوا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تعرف أنك هتاكل من إيه؟ تقوم ما تجيبش للحاجة الإيه؟ الحاجة الكويسة، الحاجة الإيه؟ الحاجة الحلوة. إذن فاتضح الأمر على أن المردود عليهم أنهم لم يجعل، أنهم حين جعلوا المكروه وهو البنات لله، فلو جعلوا غير المكروه وهو البنين يبقى مقبول؟ يقول لا، لا ده مقبول ولا ده مقبول، مرفوض الاثنين. ليه؟ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. فلو جعل الله لنفسه شيئا يبقى على العين والرأس. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود، يعني قضية مخالفة للإيه؟ للواقع. تيجي تقول مثلا إيه؟ زيد مجتهد. زيد مش مجتهد، الواقع إن ما فيش اجتهاد لزيد، تبقى أنت جبت قضية كلامية مخالفة من الواقع. يبقى الكذب هو إيه؟ أن يخالف اللسان الواقع، يخالف اللسان الواقع. الواقع الواقع المشهود به من القلب، وإلا فساعات يطابق الواقع وبرضه تقول عليه كذاب. إزاي؟ أم قال لك إذا قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. بالله الذي ينفيها دي صدق ولا لا؟ أنت رسول الله والله يعلمه. إذا كلامهم موافق ما يعلمه الله، وبعدين يقول الله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون إذا قالوا قضية واقعة وها هو رسول الله وأنت بتقول والله يعلم الناس لرسول الله، أنت صدقتهم، تبقى إزاي تقول والله؟ يقول لك لا، هو لم يكذبهم في قولهم إنك لرسول الله، وإنما في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لأنهم لا يشهدون ذلك. يبقى المكذب مش إنك لرسول الله، المكذب انهم قالوا ايه؟ لان نشهد ان يواطئ اللسان القلب، ودي مش لسانهم مش مواطئ مين؟ من قلبهم. يبقى الكذب هو ان يقول اللسان قضية، هذه القضية تنافي الواقع، يبقى ايه؟ كذب. الانسان يرضي يقول صدق مرة يقول كذب، ام قال لك لكن دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد انه كذب. يبقى تصف ألسنتهم الايه؟ تصف ألسنتهم الايه؟ الكذب. ليه تصف ألسنتهم الكذب؟ أم قال لك لأنهم لما يقولوا مثلا إن عزير ابن الله، عيسى ابن الله، الملائكة مثلا بنات الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى،
1: كل قضية من هذه القضايا قضايا رسولة ليس لها

ايه ليس لها واقع ايه يوافق المنطوق اللساني، لان اي واحد يتكلم يبقى ساعة ما يتكلم بالكلمة الكلمة دي قبل ما يتكلم بها لها نسبة في الذهن، يدور في ذهنه انه يتكلم، وبعدين نشوف الكلمة اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ملهاش واقع. والله ان كان لها واقع يبقى صادق، ما كانش لها واقع يبقى ايه يبقى كذب. ويجعلون لله ما يكرهون، اذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده نقول له مرفوض ايه ايضا. وتصف ألسنتهم الكذب، إن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه، مجرد ما يقولوا يبقى إيه كذب. ولذلك لما جه مسيلمة ادعى النبوة بنسميه مسيلمة الإيه الكذاب، لأن احنا عندنا بقول إن النبي خاتم النبيين، فلما قال إنه النبي قلنا مسيلمة الإيه الكذاب على صوته. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الكذب في قولهم أن لهم الحسنى إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا الرجلين ولهم جنتين ومش عارف إيه وبتاع، ودخل جنته إيه وهو ظالم لنفسه، قال إيه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرته الزهر بتاعتها، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض ان الساعة هتقوم لئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها. يبقى هو بيقول ده ليه الحسنى كذاب فيه. يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ادي كذبه. ليه؟ لان كم من اشياء تغيرت، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذا لن تبيد هذه أبدا أول كذبة. وما أظن الساعة قائمة هذه كذبة إيه، ولئن رددت إلى ربي الأجل يبقى هذه كذبة إيه، يبقى كذبة ثالثة. وهناك آية ثانية يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تملي الانسان يحب الايه يحب الخير، يبقى ربنا مديله ومديله مثلا، ولكن الله نفسه يسكن في شقه يجيب له شقه يقول بس كانت ملك. طيب ما فيش مانع يا سيدي. طيب وبعد ما يجي له شقه ملك يقول ده دوشه والاسانسير بيتعطل وناس جيران كتير، انا عايز حته فيلا كده لوحدي بدها على قد الله. طب وجانا لك الفيلا، والله عايزين حته عماره كده تجيب شويه ايراد كده، يبقى يديله حاجه ربنا ايه. لا يسأم الإنسان اللي خليني قال كده، لا يسأم الإنسان وقال لو أن لابن آدم جبلين من مشوه يتمنى تالت، تقول لك نخلي دولي الجبل الذهب ده ايه والجبل الفضل ايه، وعايزين جبل كده فكة نصرف منه. لا يسأم الإنسان من ايه من دعاء الخير. طيب عاد ما من ردش دي يا سيدي، وربنا برضو بيدي وربنا بيقول ما فيش مانع. وبعدين قال له إن لما الشر يمسه يبقى يقوس قلوبه، وإن مسعوا إيه فيأوسوا قنوب. وإحنا إذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عني أطلعنا بيبتبه، وإن لي عنده للحسنى. أدي اللي بيقول عليه بيقسمن لهم الإيه الحسنى، وقعدوا يتمنون على الله الإيه الأمان. بيقول على فضع لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. يقولك ان سيدنا داود ربنا اعطاه بقى العظمة اللي اعطاه دي. وبعد ذلك قال انه وجد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بان انزل سرب من الجراد ذهب، الجراد كله ايه، ام هو بس لقى الجراد اللي ايه الذهب بيجري على السطح، وهو عنده اللي عنده ده كتير، امتنى توبه وقعد ايه ياخد من الجراد ويحط في حجره. فاطلع عليه ربه وقال ألم أغنك يا داود، قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضو عينه لا يسأم الإنسان إيه من دعاء الخير. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب، الكذب اللي هو إيه إن لهم الحسنى لئن رددت إلى ربي لأجدنه وأنا مش عارف إيه وكل الكلام كده.

لا جرم أن لهم النار. يبقى معناها حقا أن لهم النار على ما إيه؟ أنهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب دول يستحقوا مين؟ أو لا جرم. جرم دي برضه تبقى فعل، منها جارم، فلان جارم يعني مجرم، ما دام فيه جارم يبقى فيه ايه؟ جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم ما فيش جريمه. ليه؟ لان ما يقالش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان تقولها لا جرم اي لا بد ان لهم النار، او حقا ان لهم النار، او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه؟ في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. طبعا الكلمة دي جاءت فيها قراءات متعددة، مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون، أربع قراءات. مفرط، احنا لما نيجي نصلي جنازة مثلا وبنصلي على مكلف نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مش كده؟ اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فإيه أتجاوز عن سيئاته. طب وكان صغير قبل التكليف نقول اللهم ايه؟ عملش لسه حاجه، نقول اللهم اجعله فرطا وزفرا. فرطا يعني ايه؟ يعني يكون بين يدي ابيه يسبقهم الى الجنه ليغفر لهم، مقدم عليهم. اجعله ايه؟ فرطا يعني مقدم. يبقى وانهم مفرطون يعني مقدمون الى النار، يقدم قومه يوم القيامه. يبقى هو الايده بتاعه، مش كنت عامل ايده الاول؟ وكنت عامل انك تقيم برضه ايده هنا، هنخليك ايده هنا برضه، اسبقهم الى الايه؟ مفرطون يعني مقرضون، أو مفرطون من أفرطة، أو مفرطون من فرطة، يعني كلها تلتقي إيه؟ تلتقي في المعنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. إحنا عارفين أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لكن عباده إن أقسموا لا يقسمون إلا به، من كان حالفا، إنما ربنا يحلف ما شاء، فمرة يحلف بذاته تالله، يعني كأنه قال إيه؟ بالله، قالوا كأنه قال إيه؟ والله أقسم بإيه؟ بذاته. ولذلك الناس نسمع كده أهل المعرفة يقول من أغضب الكريم حتى ألجأه أن يقسم، وإيه اللي خلاه يقسم كده؟ فهو يقسم عشان إيه؟ لأن القسم إنما جاء لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد المقسم بذاته، وقد يؤكد المقسم ببعض خلقه، أو ينفي القسم وهو بيقسم برضه، مع أنه بينفي، يقول لك لا أقسم بهذا البلد، مش كده؟ وأنت حل بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم الله لو تعلمون عظيم. طب ده قال هو عليه قسم، انما ازاي يقول لا اقسم؟ فكان هذا الامر واضح وضوحا لا يحتاج الى القسم، ولو كنت مقسما لاقسمت به، بدليل هو قسم لو تعلمون عظيم، ويجيب له جواب ويجيب له ايه. فاذا اقسم بذاته يبقى يقسم ببعض مخلوقاته ويقسم بذاته ليؤكد الامر تاكيدا. ليه؟ قال لك لان تاكيد الامور عند الحكم في القضاء إما بالإقرار وإما باليمين، فلما تحلف له بقى تبقى سدت عليه منافذ الإيه؟ منافذ التكذيب. ومن اللي بيقسم بيقول إيه؟ الله. فيقسم إما بالباء، وإما يقسم بالواو، وإما يقسم الإيه؟ بالتاء. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني لست بدعا في أن تكذب من هؤلاء القوم، لأن دي طبيعة الذين يستقبلون الدعوة من الله على ألسنة الرسل. ليه؟ لأن الرسل لا يبعثهم الله إلا حين يطم الفساد، وما دام بعث رسول يبقى معناه إن مش عينك ما فيش حل إلا السماء تتدخل بقى. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان فيهم مناعات يقينية في ذاته، يعمل الشيء وبعدين نفسه تلومه، يبقى الرادع له من مين؟ من نفسه. طب يفرض انه بلد على كده بقى، يبقى المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ، يبقى اللي ما ترضعوش نفسه اللوامة يرضعوا الايه؟ المجتمع. طب فاذا فسد المجتمع ايضا ماذا يكون الموقف؟ لازم السماء تتدخل. اذا السماء ما تتدخلش بارسال رسول الا حين يعم الايه؟ الفساد. لما يكون ناس مردودون الى نفسهم يبقى فيه

ولذلك أمة محمد من شرفها عند ربها أنه قال لهم أنتم مأمولون على رعاية منهجه في ذواتكم لوامين لأنفسكم وفي غيركم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. ولذلك مش هبعث لكم رسول، مش هجيب لكم رسول تاني، دي شرف لمين؟ ولذلك كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى إذن الفساد إن وجد في الفرد ما وجدش في مين؟ ما وجدش في المجتمع، يبقى السماء مش هتتدخل. يبقى كأن الله أمن أمة محمد على أن تكون حارسة لإيه؟ لمنهجه، إما بالنفس اللوامة وإما بالمجتمع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ وينهى عن المنكر. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وما دام أرسلنا إلى أمم من قبلك يبقى الفساد طم، وما دام الفساد طم معنى فساد يعني إيه؟ أن توجد مصالح طائفة على فساد طائفة أخرى. مش معناها كده الفساد ايه كده؟ اللي مفسدين ومنتفعين بالفساد هنا يجيء رسول ليخلص الناس من هذا الفساد، يقابلوه بالترحاب ولا يقابلوه بالكراهية؟ لازم يقابلوه بالكراهية. والشيطان بقى يثقل ايه ويزين لهم اعمالهم ويخلوهم يقبلوا ليه؟ لانهم عايشين على هذا الفساد، وده جاي عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع الفساد. يبقوا لازم يقبوا ضده ولا ما يقبوش ده ايه؟ لازم كده. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، اللي هي إيه؟ اللي من أجلها أرسل الله الرسل. يقول لا ده الرسل دول جايين عنا هم اللي هيكسروكم الدنيا، دول ده هيخلوا مراكزكم في الأرض، ده هيخلوا العبيد والسفلى يركبوكم، ده هيخلوا كذا وهيخلوا كذا، يخلوا الجماعة دول يعضوا على مين؟ يعضوا على فسادهم وعلى ظلمهم بالنواجس. والرسول اللي جاي ده لازم يقف منه موقف الايه؟ المعاداة. فوطن نفسك على انك لن تقابل من تقابل من السادة الا بمين؟ بالجحود وبالانكار وبالايه؟ وبالمحاربة. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، اي الفساد الذي من اجله ارسل الله الايه؟ الرسل، فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى، ينفعهم اليوم، اليوم اللي هو ايه؟ فهو وليهم اليوم، يعني اليوم الموعود بقى. نقول لهم مش كان الشيطان هو الشيطان، وبعد ذلك هيتبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبرضه الشيطان حي ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ بريء منك. ولما يجي في الجدال يوم القيامه وقولوا انت اغويتنا، وقول انت انا اغويت، ما كان لي عليكم من سلطان، انتوا اللي كنتوا زي ما بنقول على تشويره. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انك تعصوا، ما انا ماليش قوه. طب عندي حجه عشان اقنعكم؟ ما هو السلطان حاجه من اثنين، السلطان معناها القوه التي تفرض ما تريد، مره يكون الحجه لتفعل انت ساعه ما يقنعك انت تفعل، ومن لا يكون السلطان القهر والغلبة انت كان ولكن يقول لك اعمل. يبقى مرة السلطان يبقى ايه؟ ايه اما ان يقنعك بالحجة لتعمل انت، واما ان يرغمك بالقوة علشان تعمل وانت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة ارغمكم بها ولا عندي ايه ولا عندي حجة، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخين. فزين لهم الشيطان أعمالهم. مش هنا كويس. وقال إني جار لكم من الناس فلما ترأت فنكس على إيه؟ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالألم، يعني يحس به، والإحساس له مناطق. ولذلك ربنا ليديم على المعذبين الإحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الاحساس كله في ايه؟ في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم، مره يقول عذاب اليم ومره يقول عذاب عظيم ومره يقول عذاب مهين، لان فيه واحد لما تعمل فيه اللي تعمله برضه متأبي وبعدين تهينه انا يزعل منها، يقول لك ما يجمع بين الألم وبين العظم وبين الإيه وبين المهانة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له

0: هم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا اختلفوا في ايه؟ أم قال لك ده يدل على ان اتباع الانبياء السابقين نشأ بينهم خلاف. طب خلاف في ايه ما دام هم تابعين لنبي؟ أم قال لك اسمها حاجة السلطة الزمنية. السلطة الزمنية زي مثلا ما يجي مثلا واحد يبقى مثلا عم شيخ طريقة مثلا وبذلك يبقى له ولاد كتير، وبعدين تلتفت بعد ما ينتقل الرجل كل واحد يتطاول انه يبقى الايه الخليفة ويبقى الايه الشيخ ويتنازعها، وده ياخد له شوية من الاتباع وده ياخد له شوية من الايه من الاتباع. طيب لو كانت المسألة يعني وقع ما كانت تتفقوا مثلا على حال، اذا السلطة الزمنية هي اللي ايه هي اللي بتتدخل. وهم ليه غيروا في الكتب السماوية اللي غيروا السلطة الزمنية؟ لانهم قاعدين يكتبوا صكوك وعمالين يذكروا الجنة زي ما يحبهم ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا ايه. طب ازاي يجي محمد ده عشان يهجم الحاجات دي كلها؟ لازم يعرضوه. ليه؟ لانه هيضيع منهم السلطة الايه السلطة الزمنية. وما انزلنا عليك الكتاب اي القرآن الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وتردهم الى جادة مين؟ الى جادة الايه الحق، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. احنا قلنا ان الهدى معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة. تيجي تقول له الطريق ده موصل الى المكان الفلاني، المكان الفلاني دي غايتك، يوم يبين له طريق واضح ما فيش فيه مع عقبات، ما فيش فيه مخاوف، ما فيش فيه متاعب، واقصر الطريق وما انت كذا عشان يوديك للغاية. اذا ضد الهدى ايه؟ الضلال. لان انا عايز اروح اسكندريه واحد يضللني يوديني يقول الناحيه الثانيه. ليه؟ لان الحته دي مثلا فيها ناس لصوص واقفين علشان يعملوا اللي يفوتوا عليهم ياخدوا منهم مش عارف ايه بيضللني. يبقى اذا الهدى معناه الطريق الواضح للغايه النافعه من اقصى الطريق. ورحمه ام قال لك القران ربنا وصفه وصفه نزل من القران ما هو شفاء ورحمه. ليه؟ ايه شفاء وايه الرحمه؟ الشفاء يكون اصابنا داء، ولما يصيبنا داء ربنا يقول لنا طيبوا الداء ازاي، دي علاج الداء ايه، اعملوا كذا واعملوا كذا وردوا الحكم الى الله. طب ورحمه يعني ايه؟ يقول لك ما يجيبش داء بعدين. يبقى الرحمه ان يمنع ان يجيء الداء اسمها وقايه، والشفاء ان توجد ايه؟ ان يوجد داء. يوم ربنا ينزل في القران ايه؟ الشفاء والايه؟ والرحمه. لما جه القران طبعا كان فيه فساد في العالم، يبقى لازم فيه شفاء من هذه الداءات اللي موجوده، وبعدين نديلهم المناعات اللي ما تخليش داءات تانيه تيجي. ولذلك اللي بيعالج يقول لك ما تعالجش الظاهره بس، عالج الظاهره واسباب الظاهره عشان ما عادش تيجي. لما تروح مثلا يروح لدكتور مثلا يقول له والله انا بيطلع لي مثلا حبوب، اول ما يلتفت يديله شويه كريم وشويه مرهم علشان ايه؟ الطبيب بقى الشاطر يشوف الجروح دي سببها ايه من جوه، يقوم يعمل ايه؟ يعالج الظاهر ده وايه؟ يبقى في العلاج الظاهر ادي بنشفي، وفي الثانيه بنعمل ايه؟ بنمنع انها، لانك انت تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البذور يوجد في جوف الانسان وتطلع بذور ثانيه، لذلك تنفس في حته ثانيه. تقوي انت دي باي شويه كريم وبتاع فيه وروح ايه في حته ثانيه. ولذلك لو نظرت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوب، ربنا ابتلاه وضره ومش عارف ايه بتاع، وبعدين احب ربنا يشفيه. قال له ايه؟ اركض برجلك، اركض اعمل برجلك كده في الارض، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك الايه شويه البلاءات اللي هي عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه. يبقى بيشفي وايه؟
1: وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه.
0: هدى ورحمه لمين؟ لقوم يؤمنون

بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض ام بيعالج اللي امن بيه وراح له الحد وشافه قال له ايه هذا؟ يبقى اذا لهدى ورحمه. ولذلك القران هو القران، يسمعه واحد يوم يعمل في نفسه اشراقات نورانيه، ويسمعه واحد تاني يقول لك ايه يعني فيه. ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه ماذا قال آنفا، وهو قال ايه يعني؟ طب القران واحد. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى فيه فاعل وفيه مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القوم يجيب لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم الى شيء محسن لهم، مش امر مختلف في شيء محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربهم اليه ويقول لهم انا بعمل فيكم المعروف المادي ده، المادي دي انا اللي بعمله، فاذا كنت انا اللي بعمله ومامون على ان انا اديكم دي كده كويسه، يبقى انا برضه مامون على الثانيه. يوم بعد ما يقولوا نزل كتاب وهدى وشفاء ورحمه يقول ايه؟ والله انزل من السماء ماء، اينكرها احد؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، ويسيب الأرض يعني تجدب كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف إيه، والناس تستشرف كده لغمامة ولا سحابة ومش عارف. يوم بعد ما كانت الأرض هامدة إيه؟ طب وتنمو وتطلع. يبقى جابوا الأمر المادي اللي يفيد عنايته به، وما دام إداني الأمر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته به، اللي لو قبض ماء السماء عن الأرض لمتم جوعا. يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم ايه؟ ليه؟ لان المحسن انتم شايفين. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. اذا موتها وكونها نشوفها مجفره كده ده حكمه. حكمه ايه الحكمه فيه؟ عشان نفيد ان لو ربنا ما نزلش المطر ايه اللي هيحصل؟ كلها حافظ. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها بعيد؟ طب يسمعوا؟ قال لك لا، لأن هو جايب الآية دي عشان يلفتهم إلى المنهج اللي حينزله من السماء اللي حيسمعوه من رسول. يبقى كأنه بيعمل المحسات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة انه ياخدنا من الامر المعنوي، لان الدين قيم معنوية. يوم يقول لك طب تعالى كده حواليك اشوف الحسيات، انا برضو عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه فامني على الايه؟ على الاخرى. ولذلك هناك في القران يقول ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء. يقول أفلا تسمعون، مع أن الضياء يبصر. قال لك لأنه بيتكلم عن الليل، والليل وسيلة الإدراك في الميل السماع والإيه والأذن. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقلة ثانية. ليه؟ قال لك لأن الكون في أجناس كما قلنا متعددة، الجنس الأدنى هو الجماد اللي متمثل في الأرض وفي الجبال وفي الأشياء الجامدة دي، وبعدين ليه؟ النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الإنسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى اداني مثل في إيه؟ في إنه نزل لي المية، وهي ما تقولش الجماد يعني اللي المية من الجمادات، وبعدين نزلت على الارض اللي من الجمادات، وبعدين اهتزت الارض وطلعت ايه؟ وطلعت نبات. خلاص النبات ده بناخد منه ايه؟ كله ورعه وانعمه. ها يوم يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الحيوان. وان لكم في الانعام لعبره. الانعام احنا قلنا الابل والبقر والغنم. سورة الأنعام لما تكلمنا فيها
في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، كل الذكرين علموا من ايه الانسان، وبعدين حول ومن الابل ومن البقر، هي إيه اسمها الايه الانعام. وان لكم في الانعام لعبره، عبره يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه اشياء تدل على قدره الصانع الحكيم. وما دام الاشياء دي هتدل على قدره الصانع الحكيم تبقوا تأمنوه إن صنع لكم منهجا وأرسل به إيه رسولا. وإن لكم في الأنعام لعبرة. إيه هي العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا نسميه باللغة العامة الكرش، الشيء اللي وبعد ذلك الحق يتناول هذه القضية في آيات متعددة. بس مرة يتكلم على الأنعام يقول في بطونه، وفي سورة المؤمنين يقول إيه بطونها، مرة يقول بطونه ومرة يقول، ومرة مادة السقي دي يقول سقاهم وأسقاهم، هنا بيقول إيه نسقيكم مش نسقيكم. يبقى في فرق بين سقى إيه؟ يسقي ونسقي، وفي ايه معنى ثاني اسقاه وايه ويسقيه. بعض العلماء يرى ان الكلمتين بيؤدوا معنى واحد، لكن التحقيق ان كل كلمه لها، ولكن المعنى العام واحد لكن المعنى الخاص مختلف. لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان ما تصلحش فيه أسقى، يجي يقول ايه مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يبقى سقى اعطاه ما يشربه، لكن أسقى اعطاه ما يمكنه بعد ان يشربه، مش بدينه يعني. أسقيناكم ماء فراتا، هل ربنا ساعة ما نزل الماء الفرات دي فتح أبواب الناس كلها وادها لهم، ولا هو خلق لهم الماء لما يعوزوا يشربهم يشرب؟ سيدنا موسى لما راح على المشي فسقى لهما المشي بعيدة بينهم المشي وإيه وسقى، يبقى أسقى معناها إيه أعطاه ماء مش ليشربوا الآن انشرب منه يشرب، انما ده بعدين يبقى ايه يبقى انزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين، مش كنت انتوا عينين وده نزلت لكم اسقيناكم، يعني ساعه ما نزل من السماء شربتوه ولا انتوا موجود عند كل عوز يشرب عوز ايه. ولذلك يقول لك الذي يصنع الخير قد يصنع الخير عجاله، وخذ يصنع الخير أجالة، يعني مثلا انت واحد جعان تقدر تجيب لقمة عيشتك كلها، انت بتدخل معاك، وواحد تاني يقول لك بدل ما اديله جنيه ياكل بيه ولا بتاع ما اديله كام قرش كده وقول له اشوف لك سبوبة واشتغل بيها عشان لما تبقى تعوزتك وانت تبقى تاكل. الله، يبقى اذا فيه فرق بين ان تعطي ما يستفاد منه في ساعته وان تعطي ايه ما يمكن ان يستفاد منه بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الفكرة في سورة الكهف مره لما ذكر عن ذي القرنين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. طب ما دام لا يكادون يفقهون قولا يبقى التفاهم معهم متعذر ولا متعذر؟ طب ده قالوا هاتوا واتوني ومش عارف ايه واتكلموا قالوا يا ذا القرنين ان اجوج ومصر، ازاي اتكلموا مع انهم لا يكادون يفقهون قولا؟ ما هو لازم تفهم. الله، قال لك شوف بقى اللي عايز يعمل معروف هو كان يكفي ان هم مش عارفين يقولوا له حاجه يوم يسيبهم، طب مش عارفين يتكلموا عايزين ايه مش عارفين،
إذن كأنه احتال على أن يفهم منه.

0: وقعد ايه
1: يعني صابرهم كده لحد ما فيهم منه الكلام اللي بيقولوه دول ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. طيب لما جه يبني ما بناش لهم، علمهم هم كيف يبنون، مش علشان ما يبقاش عايزه كل وقت، وخلاه يعمل اتوني زبر الحديد مش كده، اتوني افرغ عليه ايه كثرة. علمهم ازاي هم يعملوا عشان لما يغيب عنهم ايه يبقوا يعملوا. اذا فالحق سبحانه وتعالى لما يقول سقاهم ضربوهم شرابا طهورا، ده بيديلهم كاس ناولهم يشربوه، انما اسقاهم جعل عندهم ايه ما يستقون منه ارادوا ان ايه ان يرى. يبقى اذا ما تقولش سقى واسقى بمعنى، نقول له بمعنى واحد في الاجمال، ولكن في التفسير الدقيق ده كله اعطى ماء ليشرب، بس يشرب دلوقتي ولا بعدين يبقى يشرب بعدين بعدين. يبقى سقى لها معنى واسقى لها ايه واسقى لها معنى. طب ودي عرفناها في سقى واسقى، عرفناها في بطونها في سوره، وفي من بطونه في سوره ثانيه. ام قال لك فيه الفاظ في اللغه يوجد فيها التذكير والتانيث، لان التانيث لا يكون حقيقيا الا فيما كان الجنس اللي له مكان يلد منه، المكان دي احنا عارفين المكان اللي ابتلت منه المراه اللي لها هذا المكان تبقى دي انثى حقيقيه. فاذا كانت في انثى في كلمه بتبقى انثى انما ملهاش هذا، يبقى اسمه مؤنث مجازي. لما سمي واحد طلحه ولا نسمي معاويه مثلا، وده في تاء التأنيث، تقول له ده مؤنث لفظي انما مش مؤنث ايه مش مؤنث حقيقي. طب والمؤنث اللي ما فيش فيه زينب؟ قال لك ده مؤنث معنوي، مؤنث ما بقولش زينبة، انا بقول زينب. بيبقى في مؤنث حقيقي وفي مؤنث ايه مجازي. الفاظ كتيره في القران بالشكل ده. اذا قرات مثلا قصه سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل راى كوكبا الى ان قال حتى اذا راى الشمس ايه بازغة مش كده؟ تبقى الشمس هنا مؤنثة ولا مذكرة؟ ها؟ ده بقول الشمس هي بازغة مش كده؟ قال هذا ربي. يبقى هنا مرة تتأنس ومرة كل مؤنث، يصح انك تأنس ويصح انك ايه؟ ولذلك يقول الحق والشمس وضحاها تبقى مؤنثة إذا الشمس كورت. لكن هنا قال بازغة وبعد قال الايه هذا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة

0: وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات 7 ورب الأراضين 7 ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله، لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحداً.

0: الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

متحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد

ورجائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا.

فاضطرب فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأقامه

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لبئس المولى.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

ألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس

يخشى فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من

يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر.

أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم

والأرض قد يعلم ما أنتم

أن اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال

تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.